0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. نبدأ أولا من أخبار مونديال 2026 بكرة القدم، حيث حققت بلجيكا عودة مذهلة بقلبها الطاولة على السنغال، محولة تخلفها بثنائية نظيفة إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين بعد التمديد. وبلغت ثمن نهائي مونديال أمريكا الشمالية بكرة القدم في المباراة التي جرت على ملعب لومان فيلد في سياتل ضمن دور 32. وبدأت قبل قليل مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك. أعلنت الحكومة الفيدرالية ترحيل جميع الأشخاص الذين يشتبه بأنهم وصلوا بحرا إلى أحد شواطئ أقصى شمال كوينزلاند بعد محاولتهم دخول البلاد من دون تأشيرات. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك في بيان إن جميع من حاولوا دخول أستراليا بصورة غير قانونية قد تم ترحيلهم. وفي السياق نفسه وجهت إلى مواطن تايلاندي يبلغ من العمر 34 عاما تهمة تهريب أشخاص، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في مدينة كاز عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم. من جانبه قال المتحدث باسم المعارضة للشؤون الداخلية جون أودونيام في مقابلة مع القناة السابعة صباح اليوم إن هذه الحادثة تظهر أن نظام حماية الحدود في أستراليا لا يعمل بالكفاءة المطلوبة.
1: This sort of activity is what sends a message to people smugglers, wherever they might be. Our system is working. We can get you into Australia, pay us a big wad of cash, and we'll get you there safely. And so that is what is happening under a broken system that isn't well resourced.
0: أعرب مدافعون عن السلام الرقمية وأولياء أمور عن صدمتهم من قرار حزبي الخضر والائتلاف معارضة مشروع قانون يهدف إلى تشديد تطبيق الحظر المفروض على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 في أستراليا. ويقول حزب الخضر أن الإجراءات المقترحة بما في ذلك فرض غرامات أكبر على المنصات التي تخالف القانون لا توفر حماية كافية للأطفال واليافعين. أصدر فريق علمي تابع للأمم المتحدة أول تقرير عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن تطور هذه التكنولوجيا يتجاوز قدرة الحكومات على تنظيمها. وأعد التقرير 40 خبيرا وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث تحولا كبيرا في مجالات الرعاية الصحية ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي إذا استخدم بطريقة مسؤولة. لكن التقرير لفت أيضا إلى أن النفوذ في هذا المجال يتركز بصورة متزايدة في أيدي عدد محدود من الشركات والدول، إذ تسيطر الولايات المتحدة على نحو 75% من القدرة الحاسوبية المستخدمة في أكبر منظومات الذكاء الاصطناعي في العالم. وقال عالم الحاسوب الكندي والرئيس المشارك للجنة يوشوا بينجيو إن الفجوة بين التطور السريع للذكاء الاصطناعي ووسائل إدارة مخاطره قد تؤدي إلى عواقب كارثية.
2: Looking ahead, the gap between rapidly improving capabilities and effective risk management methods may lead to catastrophic outcomes. We've seen on our radar screen recently the issues with cybersecurity, but companies are worried about bio risks, and many in civil society are showing that AI can lead to disinformation that can threaten our democracies and our individual rights.
0: أجرت الحكومة الفيدرالية تعديلات على أداة تقييم خدمات رعاية المسنين، وهي الآلية التي تحدد حجم التمويل الذي يمكن لكبار السن في أستراليا الحصول عليه. وكانت الحكومة العمالية قد أطلقت العام الماضي نظام التقييم المتكامل. وقال وزير رعاية المسنين سام راي إن التعديلات الجديدة أسهمت بالفعل في خفض مدة انتظار كبار السن للحصول على تقييم لخدمات الرعاية من نحو 10 أشهر إلى أقل من شهر واحد.
3: In the very small number of cases where our assessment process doesn't neatly capture the needs of an older person, there's an escalation pathway so that the system governor, the secretary of the department, can apply some discretion and make sure that every person gets the care that they deserve.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث أمطار محتملة، أقصى درجات الحرارة فيها 17. أدليد أمطار 15، ملبورن أمطار أيضا 15 درجة، هوبرت أمطار 15، كامبرا أمطار كذلك 14 درجة، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن غائم جزئيا 25، وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

0: أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. في نتائج مباريات مونديال 2026 بكرة القدم انتهت قبل قليل، أو انتهى الشوط الأول قبل قليل من مباراة الولايات المتحدة والبوسنة بتقدم الفريق الأمريكي بهدف واحد دون رد. وفي وقت سابق من هذا اليوم حققت بلجيكا عودة مذهلة بقلبها الطاولة على السنغال، محولة تخلفها بثنائية نظيفة إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين. إلى أخبارنا العامة، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية ترحيل جميع الأشخاص الذين يشتبه في أنهم وصلوا بحرا إلى أحد شواطئ أقصى شمال ولاية كوينزلاند بعد محاولتهم دخول البلاد من دون تأشيرات. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك في بيان أن جميع من حاول دخول أستراليا بصورة غير قانونية قد تم ترحيلهم. وفي السياق نفسه، وجهت إلى مواطن تايلاندي يبلغ من العمر 34 عاما تهمة تهريب أشخاص، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في مدينة كانز عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم. من جانبه قال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الداخلية جوناثان دونيا في مقابلة مع القناة السابعة صباح اليوم إن هذه الحادثة تظهر أن نظام حماية الحدود في أستراليا لا يعمل بالكفاءة المطلوبة.
1: This sort of activity is what sends a message to people smugglers, wherever they might be. Our system is working. We can get you into Australia, pay us a big wad of cash, and we'll get you there safely. And so that is what is happening under a broken system that isn't well resourced.
0: أصدر فريق علمي تابع للأمم المتحدة أول تقرير عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن تطور هذه التكنولوجيا يتجاوز قدرة الحكومات على تنظيمها. وأعد التقرير 40 خبيرا وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتحول أو يحدث تحولا كبيرا في مجالات الرعاية الصحية ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي إذا ما استخدم بطريقة مسؤولة. لكن التقرير لفت الانتباه أيضا إلى أن النفوذ في هذا المجال يتركز بشكل متزايد في أيدي عدد محدود من الشركات والدول، إذ تسيطر الولايات المتحدة على نحو 75% من القدرة الحاسوبية المستخدمة في أكبر منظومات الذكاء الاصطناعي في العالم. وقال عالم الحاسوب الكندي والرئيس المشارك للجنة يوشوا بينجيو إن الفجوة بين التطور السريع للذكاء الاصطناعي ووسائل إدارة المخاطر قد تؤدي إلى عواقب كارثية.
2: It's about the safety commissioner.
3: Looking ahead, the gap between rapidly improving capabilities and effective risk management methods may lead to catastrophic outcomes. We've seen on our radar screen recently the issues with cybersecurity, but companies are worried about bio risks, and many in civil society are showing that AI can lead to disinformation that can threaten our democracies and our individual rights.
0: أجرت الحكومة الفيدرالية تعديلات على أداة تقييم خدمات رعاية المسنين، وهي الآلية التي تحدد حجم التمويل الذي يمكن لكبار السن في أستراليا الحصول عليه. وكانت حكومة العمال قد أطلقت العام الماضي نظام التقييم المتكامل الذي يعتمد جزئيا على الخوارزميات، مؤكدة أنه يتيح إجراء تقييمات أسرع وأكثر عدالة. وقال وزير رعاية المسنين سام راي إن التعديلات الجديدة أسهمت بالفعل في خفض مدة انتظار كبار السن للحصول على تقييم لخدمات الرعاية من نحو 10 أشهر إلى أقل من شهر واحد.
4: In the very small number of cases where our assessment process doesn't neatly capture the needs of an older person, there's an escalation pathway so that the system governor, the secretary of the department, can apply some discretion and make sure that every person gets the care that they deserve.
0: أعرب مدافعون عن السلامة الرقمية وأولياء أمور عن صدمتهم من قرار حزبي الخضر والائتلاف معارضة مشروع قانون يهدف إلى تشديد تطبيق الحظر المفروض على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السن العاشرة السادسة عشرة. ويقول حزب الخضر إن الإجراءات المقترحة لا توفر حماية كافية للأطفال واليافعين. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار محتملة، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 15، ميلبورن أمطار أيضا 15 درجة، هوبرت أمطار 15، سيدني أمطار متفرقة 23، كامبرا أمطار 14، بريسبن غائم جزئيا 25، وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات.
1: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
2: حبيبي أنت هنا في الساحل، حبيبي أنت هنا تتاكل.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

صاروا منك لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. استضافت العاصمة القطرية الدوحة أمس وأول أمس محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء قطريين وباكستانيين في إطار مساع دبلوماسية لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان عقب توقيعهما منتصف الشهر الماضي مذكرة تفاهم تمهيدا لمفاوضات لإيجاد حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي أن جولة المحادثات الفنية اختتمت أمس بالاتفاق على إنشاء قناة اتصال لرصد الانتهاكات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم وتوثيقها، مشيرا إلى تطرق المفاوضات أيضا إلى موضوعي حركة الملاحة في مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تحدث بلهجة تفاؤلية عن سير محادثات الدوحة.
1: Well, right now, the technical negotiators are sitting down with the Iranians, with the Qataris, and with others in Doha, you know, talking about some of the details here, making sure commercial traffic really does. It's already started in an amazing direction, and that's what they're focused on. And then, you know, we're worried about the nuclear issue. We're going to start talking about that. So right now, the talks are going well. It's still pretty early, but talks are going well.
0: وفيما يبقى الملف اللبناني مفتوحا، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان ونفذ أمس تفجيرات كبيرة للمنازل في محيط بلدة إرشاف بقضاء بنت جبيل. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستواصل البقاء في المناطق الأمنية التي أقامتها في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب منها. في غضون ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لا صحة لما يشاع عن رغبة في إقالة قائد الجيش اللبناني وقادة أجهزة أمنية أخرى، مشددا على دورهم الأساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة. وقال عون أن صيغة الاتفاق الإطاري التي انبثقت عن محادثات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها، وقال أن اعتماد خيار المفاوضات جاء بعد فشل خيار الحروب، معتبرا أن المنتقدين للاتفاق الإطاري لا يملكون بديلا.
2: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه. طيب يا خيال، إذا أنتم ما بدكم إياه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل.
0: تقدمت الحكومة الفيدرالية اليوم بمشروع قانون في البرلمان تجاهلت فيه معظم توصيات لجنة تحقيق شكلتها لمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت. ويقول منتقدو التشريع أنه أتى بصيغة مخففة لا تضع حدا لإعلانات القمار خلال بث الأحداث الرياضية، ولا يحمي الأطفال من التعرض لتأثير هذه الإعلانات. ومن المنتقدين النائب الفيدرالي المستقل أندرو بوكوك، الذي اعتبر أن الحكومة أضاعت فرصة هامة لمكافحة آفة القمار.
3: The government needs to look after Australian children. This is an opportunity to actually stop the normalization of gambling amongst Australian kids. We now know that 3/4 of Australian children think that gambling is just a normal part of enjoying sport. We should be enjoying sport for what it is.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد ممطر 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبارت ممطر 15، داروين غائم جزئيا 31، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبون ممطر 14، سيدني مشمس 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

0: عن الناس كلها.
1: استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن وزير الأمن الداخلي توني بيرك اليوم في بيان أن مجموعة من الأشخاص من حملة الجنسية الصينية الذين وصلوا صباح الثلاثاء الماضي بواسطة قارب إلى شواطئ شمال كوينزلاند تم إبعادهم من البلاد. وكانت الشرطة الفيدرالية اعتقلت رجلا في 34 من عمره ويحمل

0: الجنسية التايوانية ووجهت إليه تهمة تهريب البشر، ومثل المتهم اليوم أمام المحكمة في كيرنز. المتحدث باسم المعارضة لشؤون الأمن الداخلي جونو دونيام قال في حديث مع القناة السابعة أن هذا الحادث يظهر وجود ثغرات في نظام حماية الحدود.
1: This sort of activity is what sends a message to people smugglers, wherever they might be. Our system is working. We can get you into Australia, pay us a big wad of cash, and we'll get you there safely. And so that is what is happening under a broken system that isn't well resourced.
0: شدد باحثون في مكتب الأحصاء الأسترالي على أهمية تأمين أوسع مشاركة ممكنة في الأحصاء السكاني الذي سيجري في 11 من أغسطس آب المقبل. وقال خبير الأحصاءات الدكتور ديفيد جروين أن الأحصاء السكاني ينظم مرة كل 5 سنوات لتقديم صورة شاملة عن تركيب المجتمع الأسترالي وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرية والإثنية، وتستخدم هذه البيانات لتمكين الحكومات من رسم السياسات العامة والتخطيط للتنمية الاقتصادية وتوزيع الموارد والخدمات الأساسية بشكل عادل.
2: Let me give you some specific examples. Not-for-profit Australian business volunteers helps regional and remote communities solve challenges by connecting them with business experts. Before they begin their work, they look at the census data. It helps them find communities that need their help, gives them a picture of the region, and helps secure government support.
0: وقعت إسرائيل والولايات المتحدة أمس اتفاقية تمنح بموجبها الدولة العبرية واشنطن قطعة أرض كانت مملوكة لفلسطينيين في القدس المحتلة مقابل دولار واحد لإقامة المقر الدائم لسفارتها في المدينة عليها. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن وزير الخارجية جدعون سعر وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكبي وقعا بحضور رئيس بلدية القدس موشي ليون اتفاقية لتخصيص قطعة الأرض لبناء المجمع الدائم للسفارة الأمريكية في القدس. وأضافت أن الاتفاقية تمثل بداية انتقال السفارة الأمريكية من مقرها الحالي في تل أبيب إلى مقرها الدائم الجديد في القدس، معتبرة أنها تأتي استكمالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها. من جهته قال السفير الأمريكي مايك هاكبي خلال مراسم التوقيع أن الولايات المتحدة تتسلم الأرض التي سيقام عليها المجمع الدائم للسفارة، مضيفا أن عقد الإيجار يمتد ل99 عاما مقابل دولار واحد وفق تعبيره. وأضاف هاكبي أن المجمع الجديد يعزز الوجود الأمريكي في القدس التي وصفها بالعاصمة الأبدية لإسرائيل. وقال مركز عدالة الحقوقي في إسرائيل أن الأرض المخصصة لبناء مجمع السفارة الأمريكية صدرت من فلسطينيين باستخدام قانون أملاك الغائبين لعام 1950، مؤكدا أن وثائق أرشيفية تثبت ملكيتها لعائلات فلسطينية قبل عام 1948 وأنها كانت مؤجرة لسلطات الانتداب البريطاني. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد ممطر 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبارت ممطر 15، داروين غائم جزئيا 31، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبون ممطر 14، سيدني مشمس 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحاً من الاثنين إلى الجمعة.

0: Thank you.
1: SBS عربي من الإصدارات الجديدة إلى الأغاني الكلاسيكية.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

من اس بي اس عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان ونفذ أمس تفجيرات كبيرة للمنازل في محيط بلدة رشاف بقضاء بنت جبيل. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستواصل البقاء في المناطق الأمنية التي أقامتها في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب منها. في غضون ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لا صحة لما يشاع عن رغبة في إقالة قائد الجيش اللبناني وقادة أجهزة أمنية أخرى، مشددا على دورهم الأساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة. وقال عون أن صيغة الاتفاق الإطاري التي انبثقت عن محادثات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها، وقال أن اعتماد خيار المفاوضات جاء بعد فشل خيار الحروب، معتبرا أن المنتقدين للاتفاق الإطاري لا يملكون بديلا. من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في مقابلة متلفزة أن الاتفاق الإطاري

0: وقع مع إسرائيل برعاية أمريكية ليس اتفاقا أو معاهدة، بل هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات. وقال أن الدولة لا تسعى إلى الصدام مع حزب الله، وعليها السعي للحؤول دون الصدام المسلح معه، ولكنها لن تخضع للابتزاز والتهديد بالحرب الأهلية، ولن تتراجع عن حصر السلاح. ورأى سلام أن على حزب الله والحرس الثوري الإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
1: هذا الاتفاق الإطار على شو؟ بنص. هذا بنص على إعادة انتشار خارج الأراضي اللبنانية. في حزب الله عم بيطلق النار، وحزب الله مش أنا عم نفتري، عم نقول عم حزب الله والحرس الثوري عم بيطلق النار، طالما أصدروا بيانات مشتركة خلال 3-4 أشهر الماضية بعمليات مشتركة. مين بده يوقف إطلاق النار؟ بدي وقف إطلاق النار هيدا الطرف.
0: تقدمت الحكومة الفيدرالية اليوم بمشروع قانون في البرلمان تجاهلت فيه معظم توصيات لجنة تحقيق شكلتها لمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت. ويقول منتقدو التشريع أنه أتى بصيغة مخففة لا تضع حدا لإعلانات القمار خلال بث الأحداث الرياضية، ولا يحمي الأطفال من التعرض لتأثير هذه الإعلانات. ومن المنتقدين النائب الفيدرالي المستقل أندرو بوكوك، الذي اعتبر أن الحكومة أضاعت فرصة هامة لمكافحة هذه الآفة.
2: The government needs to look after Australian children. This is an opportunity to actually stop the normalization of gambling amongst Australian kids. We now know that 3/4 of Australian children think that gambling is just a normal part of enjoying sport. We should be enjoying sport for what it is.
0: بدوره قال النائب الفيدرالي من حزب الأحرار سايمون كينيدي أن مشكلة القمار في أستراليا هي من الأسوأ في العالم، وأكثر المتأثرين بها هم الأطفال والمراهقين.
3: Australians lose the most of any country in the world. Said differently, our government does the worst job of any country in the world protecting its citizens. And this is an industry, they only do well when Australians do poorly. And the better that industry does, the worse Australians do. Right now, they'll be free to have gambling ads during kids' programming, unlimited gambling ads over 8:30 at night, and then online, unless you opt out, you could be subject to unlimited gambling ads. Now, this is a country that already has the worst gambling problems in the world.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد ممطر 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبارت ممطر 15، داروين غائم جزئيا 31، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبون ممطر 14، سيدني مشمس 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي، من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

عناوين النشرة: إيران والولايات المتحدة تختتمان محادثات الدوحة غير المباشرة وتتفقان على إنشاء قناة اتصال. تزايد الانتقادات لمشروع القانون الحكومي المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت. هجوم روسي واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. استضافت العاصمة القطرية أمس وأول أمس محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء قطريين وباكستانيين في إطار مساع دبلوماسية لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان عقب توقيعهما منتصف الشهر الماضي مذكرة تفاهم تمهيدا لمفاوضات لإيجاد حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي أن جولة المحادثات الفنية اختتمت أمس بالاتفاق على إنشاء قناة اتصال لرصد الانتهاكات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم وتوثيقها، مشيرا إلى تطرق المفاوضات أيضا إلى موضوعي حركة الملاحة في مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تحدث بلهجة تفاؤلية عن سير محادثات الدوحة.

0: sitting down with the Iranians, with the Qataris, and with others in Doha. You know, talking about some of the details here, making sure commercial traffic really does. It's already started in an amazing direction, and that's what they're focused on. And then, you know, we're worried about the nuclear issue. We're going to start talking about that. So right now, the talks are going well. It's still pretty early, but talks are going well.
1: وفيما يبقى الملف اللبناني مفتوحا، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان ونفذ أمس تفجيرات كبيرة للمنازل في محيط بلدة إرشاف بقضاء بنت جبيل. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستواصل البقاء في المناطق الأمنية التي أقامتها في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب منها. في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لا صحة لما يشاع عن رغبة في إقالة قائد الجيش اللبناني وقادة أجهزة أمنية أخرى، مشددا على دورهم الأساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة. وقال عون أن صيغة الاتفاق الإطاري التي انبثقت عن محادثات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها، وقال أن اعتماد خيار المفاوضات جاء بعد فشل خيار الحروب، معتبرا أن المنتقدين للاتفاق الإطاري لا يملكون بديلا.
2: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه. طيب يا خيال، إذا أنتم ما بدكم إياه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل.
1: تقدمت الحكومة الفيدرالية اليوم بمشروع قانون في البرلمان تجاهلت فيه معظم توصيات لجنة تحقيق شكلتها لمكافحة المقامرة على شبكة الانترنت، ويقول منتقدو التشريع أنه أتى بصيغة مخففة لا تضع حدا لإعلانات القمار خلال بث الأحداث الرياضية، ولا يحمي الأطفال من التعرض لتأثير هذه الإعلانات. ومن المنتقدين النائب الفيدرالي المستقل أندرو بوكوك، الذي اعتبر أن الحكومة أضاعت فرصة هامة لمكافحة هذه الآفة.
3: The government needs to look after Australian children. This is an opportunity to actually stop the normalization of gambling amongst Australian kids. We now know that 3/4 of Australian children think that gambling is just a normal part of enjoying sport. We should be enjoying sport for what it is.
1: بدوره قال النائب الفيدرالي من حزب الأحرار سايمون كينيدي إن مشكلة القمار في أستراليا هي من الأسوأ في العالم، وأكثر المتأثرين بها هم الأطفال والمراهقين.
4: Australians lose the most of any country in the world. Said differently, our government does the worst job of any country in the world protecting its citizens. And this is an industry, they only do well when Australians do poorly. And the better that industry does, the worse Australians do. Right now, they'll be free to have gambling ads during kids' programming, unlimited gambling ads over 8:30 at night. And then online, unless you opt out, you could be subject to unlimited gambling ads. Now, this is a country that already has the worst gambling problems in the world.
1: شدد باحثون في مكتب الأحصاء الأسترالي على أهمية تأمين أوسع مشاركة ممكنة في الأحصاء السكاني الذي سيجري في 11 من أغسطس آب المقبل. وقال خبير الأحصاءات الدكتور ديفيد جروين أن الأحصاء السكاني ينظم مرة كل 5 سنوات لتقديم صورة شاملة عن تركيب المجتمع الأسترالي وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرية والإثنية، وتستخدم هذه البيانات لتمكين الحكومات من رسم السياسات العامة والتخطيط للتنمية الاقتصادية وتوزيع الموارد والخدمات الأساسية بشكل عادل.
5: Let me give you some specific examples. Not-for-profit Australian Business Volunteers helps regional and remote communities solve challenges by connecting them with business experts. Before they begin their work, they look at the census data. It helps them find communities that need their help, gives them a picture of the region, and helps secure government support.
1: هزت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين بجراح واندلاع حرائق. وجاء هذا الهجوم بعد تحذير أطلقه سلاح الجو الأوكراني من اقتراب صواريخ باليستية من العاصمة، وعقب قطع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي زيارته لدبلن أمس بعد تلقيه تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن ضربة وشيكة على بلاده. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان في كييف قولهم أنهم سمعوا دوية ما لا يقل عن 12 انفجارا قويا في وسط المدينة وشرقها، فيما هرع السكان وبعضهم برفقة أطفال وحيوانات أليفة نحو محطات المترو التي تستخدم كملاجئ. وأفاد ميكولا كلاشنيك حاكم منطقة كييف عبر موقع تيليجرام بأن الهجوم الروسي تسبب في اندلاع حرائق وألحاق أضرار بمبان، مشيرا إلى أنه نفذ بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية وصواريخ كروز. وقال أن طواقم الطوارئ تكافح لإخماد حرائق اندلعت في مستودعات وفي أحد المنازل، فيما تضررت منازل أخرى ومسكن للطلاب ومركبات في أماكن متفرقة من العاصمة. وكانت أوكرانيا صعدت هجماتها بالطائرات المسيرة البعيدة المدى داخل العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة بنى تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية. وأفاد مسؤولون روس بوقوع ضربات متكررة في مناطق حدودية، في حين أعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوية اعترضت مئات المسيرات التي أطلقت من أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية. وأظهرت دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أمس أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في سقوط أكثر من 2 مليون قتيل وجريح في صفوف العسكريين من البلدين. في أخبار الرياضة، أنقذ هاري كين اليوم المنتخب الإنجليزي من الأقصاء من كأس العالم بتسجيله هدفين في مرمى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي هزت الشباك الإنجليزية بهدف. وبنتيجة هذا الفوز المثير ستخوض إنجلترا مواجهة صعبة في ثمن النهائي فجر الاثنين المقبل أمام المكسيك. وحققت بلجيكا عودة مذهلة محولة تخلفها أمام السنغال بثنائية نظيفة إلى فوز بنتيجة 3 أهداف لهدفين بعد تمديد الوقت الأصلي، وبلغت ثمن نهائي مونديال أمريكا الشمالية في كرة القدم. وخرج منتخب البوسنة والهرسك من كأس العالم بعد هزيمته أمام نظيره الأمريكي بهدفين نظيفين. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أديلايد أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 26، هوبارت أمطار متفرقة 13، داروين أمطار متفرقة 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين بانطلاقة برنامج أستراليا اليوم, برنامجكم الإخبار المسائي من إذاعة SBS عربي. واليوم هو الخميس الموافق في الثاني من تموز يوليو لعام 2026.
2: يا هلا بكم مستمعينا الكرام. قبل أن نقدم لكم تفاصيل الموضوعات التي في جعبتنا, نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها للشعب رنجري ويورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: برنامج أستراليا اليوم برنامج أسبوعي يأتيكم 5 أيام بالأسبوع من الاثنين إلى الجمعة. ينطلق أعزائي المستمعين بتمام الساعة 3 بعد الظهر بنشرة أخبارية مفصلة ومحدثة مع العزيز هاشم حداد, ويستمر معكم حتى الساعة 6 أي 3 ساعات مباشرة ومتواصلة لمتابعة الحدث, استعراض قضايا الساعة. لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي, وأيضا نطلعكم على أحوال الطقس. معكم هذا المساء
2: أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على النشرات والمواجز الإخبارية. يمكنكم مستمعين الكرام التواصل معنا عن طريق إرسال إيميل على today@sbs.com.au.
2: يعيش أبناء المهاجرين ما يعرف بالهوية المزدوجة, أي حالة الانتماء لثقافتين في آن واحد, ثقافة البلد الأصلي للآباء والأجداد وثقافة الوطن الجديد, ظاهرة تخلق عادة حالة من الثراء الثقافي, لكنها أيضا تفرض تحديات نفسية واجتماعية. فكيف يمكن تحقيق التوازن ما بين الهويتين والثقافتين دون التنازل عن الذات أو الشعور بالاغتراب؟ هذا ما سننقل ناقشه مع الناشطة المجتمعية السيدة هدى عيسى بعد قليل.
1: وأيضا نبقى بالساعة الأولى من البرنامج ونسلط الضوء على مهرجان رأس السنة المندائية والذي سيقيمه مجلس الصابئة المندائيين في أستراليا يوم الأحد الموافق 19 من تموز يوليو الجاري. وتعتبر هذه المناسبة مستمعينا فرصة لإحياء الطقوس الدينية وتعزيز الروابط الاجتماعية والتعريف بالإرث الثقافي والروحي للمندائيين بحسب القائمين على هذا المهرجان. ترقبوا لقاء مع السيدة ياسمين يحيى رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس الصابئة المندائيين في أستراليا.
2: وكما اعتدتم دائما يضم برنامجنا مقابلات متنوعة من إعداد الزملاء في SBS عربي. أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.

0: يعيش الكثير من أبناء المهاجرين ما يعرف بالهوية المزدوجة، أي حالة الانتماء لثقافتين في آن واحد، ثقافة البلد الأصلي للآباء والأجداد وثقافة الوطن الجديد، وهي ظاهرة تخلق عادة حالة من الثراء الثقافي، ولكنها تفرض أيضا تحديات نفسية واجتماعية تتمثل في محاولة الموازنة بين الانتمائين دون التنازل عن الذات أو الشعور باغتراب يعكس أزمة انتماء. عن هذا الموضوع التقينا مستمعينا بالممرضة والناشطة المجتمعية السيدة هدى عيسى، وهي مؤسسة جمعية فيميل فورميلا غير الربحية لدعم المرأة.
1: أنا بصراحة ما بحب أعطي هذا التايتل كأزمة هوية، أنا بفضل أسميها هوية مزدوجة أو انتماء مركب، وبحس هذا طبيعي، يعني هو إحساس طبيعي في الفترات الأولى من دخول المهاجر على أستراليا أو أي بلد تاني، والطبيعي أنه بعد فترة من الاستقرار هذا الإحساس المفروض يروح، بس كثير من المهاجرين تتحول لعندهم لمشكلة انتماء عند الأب والأم، وهي المشكلة بنقولوها لأطفالهم على شكل الهوية المزدوجة، يعني أنه الطفل بيكون عنده انتماء لبلدين اللي هو بلد الأم والبلد اللي هو موجود فيه كأستراليا.
0: عادة ما يقال أنه يجب أن نعتز بهويتنا المزدوجة وبانتمائنا لأكثر من مكان وأكثر من وطن وحضارة، لكن كيف يمكن أن تتحول هذه الهوية المزدوجة إلى مشكلة، إلى أزمة انتماء عند أبناء المهاجرين؟
1: طول ما بعطي المهاجر لحاله تايتل إنه مغترب في بلد زي أستراليا أعطته الجنسية وعايش فيها لتساي 10 سنين وولاده كبروا هون، هون بتبلش المشكلة. وراح أشبهها بشي بسيط، تخيلي إنه هذا الشخص صار عنده بيت ملك إله، يعني أخذ الجنسية، بس إحساسه الداخلي كأنه لسه عايش ببيت أجار، يعني طول الوقت حاسس إنه يوم من الأيام راح يترك هذا المكان لأنه مش إله. هذا الإحساس مع الوقت رح يتحول لخوف وعدم استقرار نفسي، والخوف من الآخر ومن ثقافة الآخر اللي هو البلد اللي بيكون موجود فيها، مع أنه ممكن أنه يكون مستقر ماديا وحياته كلها موجودة هون. والمشكلة أنه هذا الإحساس غالبا بنقله لأطفاله، لأنه في علم النفس الطفل بتأثر بمشاعر والديه وطريقة تعاملهم مع الحياة أكثر ما بتأثر بكلماتهم، يعني إذا كان الأب أو الأم عايشين بإحساس أنه وجودهم مؤقت أو أنهم مش منتمين، فالطفل رح يلقط هذا الإحساس حتى لو هو مولود بأستراليا وما عرف غيرها وطن.
0: وهنا لابد أن نسأل، كيف ينقل الأهل هذا الإحساس بشعور الغربة وعدم الانتماء لأطفالهم، وهل يبدأ هذا الأمر من سن صغيرة ست هدى، خاصة إذا كان هذا الطفل مولود هنا بأستراليا يروح المدارس لكن عندما يرجع إلى منزل في عدم الاستقرار في الهوية لدى الوالدين، كيف بيتأثر الموضوع؟
1: أكيد هنا أكيد رح يأثر عليه، شوفي لأنه الطفل بتعلم من البيئة اللي بعيش فيها. لاحظي أول ما المهاجر يدخل على أستراليا وين ما كان في عرب راح يكون بيته، وين في مدارس عربية أو دينية راح يسجل أولاده فيها، وين في تجمعات اجتماعية عربية راح يشارك فيها، وحتى في السوشيال ميديا كله هذا منشوفه من خلال الأسئلة اللي بيسألوها. وعلى فكرة مش بس العرب، هذا سلوك إنساني طبيعي. أنا حضرت اجتماع مع جمعيات مختلفة مثل الجمعية الفيتنامية والباكستانية والجمعية الهندية، وكلها جمعيات رائعة تخدم مجتمعاتها، بس انتبهي هون أنا بقول مجتمعاتها الصغيرة للأسف من ضمن المجتمع الكبير. فسألتهم بقدر أشارك؟ قالوا لي آه أكيد، بس نحن تركيزنا الأساسي على أبناء ثقافتنا. أنا بشوف إنه هذا السلوك بالبداية كمهاجر طبيعي لأنه بعطينا الشعور بالأمان والكمفورت زون، لكن إذا ضلينا محصورين فيه لسنين وما فتحنا باب لأولادنا ليتعرفوا على المجتمع الأوسع، هون بتبدأ المشكلة. وأنا بعتبر أنه أحياناً منفكر براحتنا الحالية أكثر ما منفكر بالأجيال الجاية اللي هم أطفالنا، لأنه يوم من الأيام نحن رح نتركهم، وإذا كل اللي فرجناهم إياه هو المجتمع اللي بيشبهنا بس اللي هو الصغير وما عرفناهم على الصورة الأكبر من المجتمع الأسترالي، فكأنه بنينا إلهم مستعمرات صغيرة زي ما قلت لك اللي هي الجمعيات الصغيرة، وهاي المستعمرات الصغيرة المعزولة بدل ما نساعدهم يكون عندهم انتماء حقيقي للمجتمع ككل، يعني فإحنا للأسف أمرات كأهالي ما عملنا منساعد إنه الأطفال يندمجوا ويصيروا جزء من المجتمع ككل.
0: هل نفهم من كلامك إذن ست هدى أنه الطفل ابن المهاجر، الطفل المولود هنا بأستراليا، أول جيل من الأستراليين بعيلته، ما في مفر ولا بد إلا ما يعيش هذا الصراع، يعني هذا شيء حتمي، أم أنه نستطيع أن نغير من الواقع ليكون سعيدا ممتنا فخورا بهذا الانتماء المزدوج والهوية المزدوجة دون أن يحولوا لأزمة وصراع داخلي؟
1: شوفي أنا رح أعطي تشبيه. تخيلي أستراليا حديقة كبيرة، وكأب أو أم مهاجرين أطفالهم هم شتلات صغيرة حاملينهم معهم. على الأغلب إذا كان المهاجر عايش بخوف أو بعدم انتماء، وأنا هون ما بعمم، رح يحط هدول الشتلات في علب جوا هاي الحديقة، لكنه رح يضل خايف إنه يزرعهم بالأرض. فشو بتتوقع يصير؟ أكيد رح تكبر وتنمو، بس نموها رح يكون أبطأ وجذورها رح تكون محدودة ومش مثبتة بأرض الحديقة. نفس الشيء الطفل، إحساسه بالانتماء رح يكون ضعيف ومشوش. وعلى فكرة في علم النفس، إذا بدك تبدع وتكبر وتكون متوازن نفسيا لازم تثبت جذورك. حتى على مستوى الصحة النفسية إحنا دايما بنحكي عن أهمية الجراوندد، يعني الإنسان إنه شرط إنه يكون متجذر ليحس بالأمان بالمكان اللي هو فيه. وردا على سؤالك، هذا الطفل للأسف إذا بضل يعني عنده الإحساس اللي أعطوه إياه كأهل اللي هو إحساس بالغربة أو بعدم الانتماء الكامل، رح يكبر ورح يضل طول عمره يدور على وطن، ويمكن على فكرة يرجع لبلده الأم وما يلاقي نفسه هناك، وهيرجع على أستراليا وهيحس إنها وطن، لكن جهازه العصبي لسه مش مأكد له هذا الإحساس، لأنه تربى على رسالة داخلية إنه هذا المكان مؤقت وإنه ما في انتماء كامل. فللأسف يا الأهل هم الأساس في إنهم يربوا هذا الانتماء الكامل.
0: أكيد ست هدى للعائلة دور كبير ورئيسي في صياغة هوية وانتماء الطفل، لكن ماذا عن المدرسة مثلا، حيث يخطو الطفل أولى خطواته نحو العالم الأوسع ويبدأ اكتشافه لهويات وثقافات تختلف عن تلك التي ينتمي إليها؟
1: سؤال كتير مهم. الأطفال من أهل المهاجرين رح أرتبها، رح يكونوا نوعين في المدرسة هنا. الأطفال اللي هيكونوا في مدرسة طابعها عربي أو ديني أو فيها كل الجنسيات اللي هي قريبة من العربي، أول سؤال كل طفل للأسف هيسأله لبعضه Where are you from؟ سو نحن مش هنتفاجأ، لأنه معظم هدول الطلاب أهلهم علموهم إنهم يضخموا ويركزوا إنه أنت من أي بلد جاي، لأنهم تربوا وتعلموا إنهم من هناك مش من هون. هلأ النوع الثاني هو الطفل اللي دخل مدارس مشكلة فيها من كل الجنسيات، هذا السؤال إنه أنت من وين مش موجود، بس هيضل الطفل حاسس إنه هو غير ومش من هون، فهينعزل وبيخاف يكون صداقات وهيلاقي صعوبة إنه يكون عنده أصحاب. تعرفي ليش؟ لأنه تعود أجين من أهله إنه يعمل بولد للاختلافات أكتر من الجوانب المشتركة. ونحن بنعرف إنه حتى تكون علاقات اجتماعية لازم تركز على الجوانب المشتركة مع الطرف الآخر، ومع الوقت الآخر رح يتقبل هذا الجزء المختلف منك ورح يحترمه. على فكرة كل المدارس اللي من كلها من خلفيات مختلفة دائما بتدعم الاختلاف ودائما بتقول أوكي لا عبر عن حالك، عبر عن ثقافتك. فالدعم أنا اللي بشوف من وجهة نظري إنه الدعم الخارجي دائما موجود، إنك تعتز بالباكي جراوند بتاعك، بس للأسف أنا بركز إنه الأهل هم اللي بيعززوا هذا الاختلاف والجاب لأطفالهم.
0: البعض قد يقول ست هدى أنه حرصنا على تعليم أبنائنا عاداتنا ولغتنا وتقاليدنا وتعليم ديننا ما هي إلا جزء من الافتخار بهذه الهوية، وحرصا من أنه الطفل ما يكون هيك ماشي بهالدنيا يعني بلا أنكر، بلا شيء هيك يثبته على أرض الواقع، يعرفوا من هو ويستطيع بعد أن يكبر وإمبريس ويحتضن ويكون جزء من الهوية الأسترالية الأكبر. هل يوجد تناقض؟ هل يوجد التنافر؟ هل يجب أن يكون الانفتاح مبكرا على كل ما هو أسترالي والتنوع الثقافي الذي لدينا دون أن نضع له قاعدة، ربما كما يرى الكثيرون قاعدة تعزز هويته الخاصة العربية أيا كانت؟
1: أنا هون ما بقول هذا صح أو غلط، أكيد حلو إنه الإنسان يعتز بثقافته، لكن بيكون في فرق بين إنك تحافظ على ثقافة هذا الطفل وبين انك تحبسه جواها. وعلى فكره في إشي بالعلم الانثروبولوجيا اللي هو السيرفس كلتشر والديب كلتشر. هلا السيرفس كلتشر اللي هي تعلم الطفل لغته والنوع الكوزين اللي من بلده زي ما قلتي واكله وطقوسه الدينيه والثقافيه، وهي كلها مكتسبه وبتلاقيها واضحه لاي انسان. لكن الديب كلتشر هي الاشياء اللي احنا ما بنقدر نشوفها لكن إلها اثر كبير على الطفل اذا ما كانت صحيه، اللي هي كيف احنا بنعلمه انه يكون عنده الخوف او عدم الانتماء او التشوه في الهويه او الخوف من الاخر ومن ثقافه الاخر. فمننتبه كيف نوصلها لاطفالنا وكيف هتكون اصعب بكثير من انك تغيرها، لانها بتتشكل من هو طفل او في السنوات الاولى من دخوله لاستراليا، سواء هو صغير او انه من هو مولود هون من المجتمع او المجتمع الصغير اللي عماله بيعرفه عن الصوره الاكبر اللي هي من باب بيته وبره.
0: كانت هذه الممرضة والناشطة المجتمعية السيدة هدى عيسى، وهي مؤسسة جمعية فيميل فورميلا غير الربحية لدعم النساء.
2: شكرا لك هنا على الإضاءة على هذا الموضوع اللي يعيش أبناء المهاجرين وهو ما يعرف بالهوية المزدوجة، مع ضيفتك الكريمة الناشطة المجتمعية السيدة هدى عيسى.
0: مستمعينا الكرام، لدينا أكثر من محطة وأكثر من وقفة مع قضايا مجتمعية وفعاليات محلية، ترقبوها أعزائي بعد أن نعود من غرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء مع هاشم الحداد.
2: والآن فاصل غنائي مع السيدة فيروز، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. إيران والولايات المتحدة تختتمان محادثات الدوحة غير المباشرة وتتفقان على إنشاء قناة اتصال. تزايد الانتقادات لمشروع القانون الحكومي المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت. هجوم روسي واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: The Point على NITV تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: عدنا إليكم مستمعينا ويا هلا بكم في هذه الساعة الأولى من أستراليا اليوم لهذا المساء الخميس في 2 يوليو حزيران 2026. سعداء بوجودكم معنا يوليو تموز 2026. سعداء بوجودكم معنا في هذه الرحلة المسائية. أنا هناء ياسين
6: وأنا منال العاني. نتمنى مستمعينا الكرام تقضون برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة بنفس الوقت. نكون بعد قليل بلقاء مع السيدة ياسمين يحيى رئيسة الهيئة التنفيذية بمجلس أصابع المندائيين في أستراليا للحديث عن مهرجان رأس السنة المندائية. لكن الآن إطلالة سريعة على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة آخر أيام الأسبوع. نبدأها بمدينة بيرث. يوم غد أجواء غائمة جزئيا ودرجة الحرارة العظمى فيها 18 درجة. ننتقل من بيرث إلى أديلايد أمطار متفرقة 15، وفي مدينة ملبن أمطار غزيرة 14 درجة. بهوبارت أمطار متفرقة 13. كامبرا أمطار تنحسر خلال اليوم 10 درجات. بسيدني مشمس إجمالا 20، وفي بريسبين غائم جزئيا 26 درجة مئوية، وفي داروين أجواء مشمسة 32.
5: نتعرف الآن أعزائي على مهرجان رأس السنة المندائية والذي سيقيمه مجلس الصابئ المندائيين في أستراليا في يوم الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري. فما هي دلالات هذه المناسبة وأجواء الاحتفال بها ودورها كذلك في الحفاظ على الهوية المندائية ونقلها إلى الأجيال الجديدة؟ كل هذه الأسئلة والمزيد في لقاء أجرته منال العاني مع السيدة ياسمين يحيى رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس الصابئ المندائيين في أستراليا.
6: يقيم مجلس الصابئ المندائيين في أستراليا مهرجان رأس السنة المندائية، وذلك يوم الأحد الموافق 19 من تموز يوليو الجاري. وتعتبر هذه المناسبة فرصة لإحياء الطقوس الدينية وتعزيز الروابط الاجتماعية والتعريف بالإرث الثقافي والروحي للمندائيين. نسلط الضوء على دلالات هذه المناسبة وأجواء الاحتفال بها ودورها في الحفاظ على الهوية المندائية ونقلها إلى الأجيال الجديدة، وذلك في لقاء أجريته أنا منال العاني مع السيدة ياسمين يحيى رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس الصابئ المندائيين في أستراليا.
7: شكرا جزيلا. طبعا أنا أشكر حضرتك الاستضافة الكريمة أستاذة منال، ويسعدني اليوم أن أتحدث عن مناسبة بصراحة تعد من أقدس المناسبات في الديانة المندائية، وهي عيد رأس السنة المندائية دهفة ربة. دهفة ربة اللي تمثل بداية عام جديد يحمل معاني التجدد الروحي والسلام والمحبة والأمل. طبعا قبل حلول رأس السنة يمر المندائيون بفترة مقدسة تعرف باسم الكرصة، اللي هي من أهم المناسبات الدينية في تقاليدنا. تبدأ هذا العام مع غروب شمس يوم الأربعاء 15 تموز، وتنتهي صباح يوم الجمعة 17 تموز. في خلال هاي الفترة عندنا يسموها 36 ساعة، اللي هي المندائيين يعتكفون بها بالبيت ويتفرغون فيها للعبادة والصلاة والتأمل ومراجعة النفس، استعدادا لاستقبال عام جديد بروح نقية وإيمان متجدد.
8: كل عام وأنتم بخير أستاذة ياسمين. عندكم بهذه المناسبة احتفالية كبيرة هذا العام، خبرين عن الاحتفالية، شو تتضمن، الجهات الداعمة لكم بهذه الاحتفالية، الضيوف، الحضور
7: بهذه المناسبة المباركة اللي هي مع انتهاء الكرصة اللي راح تشرق بها شمس دهفة ربة بأول أيام السنة المندائية الجديدة في يوم 17 تموز. ففي يوم 19 تموز اللي هو راح يكون يوم الأحد، راح تكون هنالك مهرجان كبير جدا. هذا المهرجان راح يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا، ويستمر الاحتفال طوال اليوم. راح يكون موقع الاحتفال في مندي يحيى يوهانا اللي عنوانه في يونت 10/7 لين باريد بريستون في نيو ساوث ويلز. هذا المهرجان راح يكون احتفال عائلي ثقافي مميز، راح يجمع ما بين الفرح التراث، في برامج متنوعة راح تشمل فقرات فنية موسيقية، عروض ترفيهية للأطفال، ألعاب للأطفال، مأكولات مندائية وشرقية، بالإضافة إلى أنه راح تتواجد الأكشاك التراثية والثقافية. والمهرجان بصراحة يهدف هذه السنة إلى التعريف بالديانة المندائية، الديانة المندائية اللي هي تعد من أقدم الديانات التوحيدية في العالم. وأبرز صفة يحملوها المندائيين هي صفة السلام. ففي الشعار لهذا العام هو كان السلام والمحبة، لأنه هذه الصفة هي من أبرز الصفات اللي يحملوها الديانة المندائية على مر العصور.
8: نعم أستاذة ياسمين، بما أنه تحدثتي عن احتفالات أبناء الطائفة المندائية بأستراليا بهذه الأعياد، رأس السنة المندائية، عيد دهفة ربة، العيد الكبير اللي يحظى طبعا بمكانة خاصة لدى المندائيين، خبريني أستاذة ياسمين كيف تختلف هذه الاحتفالات عن الاحتفالات اللي عادة تقام بالعراق؟
7: بالتأكيد لها عدة اختلافات. طبعا بالعراق تعرفين يعني اللي هو بلد الأم بالنسبة للمندائيين في العراق، فبالتأكيد كانت هناك تكون الجموع أكبر، الناس أكثر، يعني الجالية كلها تجتمع قريب المندي الكبير في محافظة بغداد، مندي القادسية، بالإضافة إلى وجود منادي أيضا متعددة في بقية المحافظات، فكل محافظة أو كل مندائيين متواجدين هناك يحتفلون بالقرب من ضفاف الأنهار أكيد، ويكون طقس التعميد لمصبته إحنا نسميه، يكون طبعا هذا حاضر قبل يوم من الكراس أو الكرصة، عيد الكرصة، ليلة الكرصة. وأيضا بعدها باستقبال السنة أيضا يخرجون الناس للاحتفال والمعايدة، وهذا شيء حاولنا قدر المستطاع في بلدنا الثاني بلد أستراليا الأم اللي احتضننا أنه يكون نفس مراسيم الاحتفال اللي اعتدنا عليها في بلداننا الأم أنه نقيمها في أستراليا.
8: نعم، وعيد الكرصة أستاذة ياسمين يعني من كلمة أنه يكونون موجودين بالمنزل ما يطلعون برا.
7: بالضبط، هي الاعتكاف بالمنزل لمدة 36 ساعة اللي فيها يتفرغ المندائيين للعبادة والصلاة والتأمل وأيضا مراجعة النفس حتى يستعدون لاستقبال عام جديد بروح نقية وإيمان متجدد. فخلال هذه الساعات هي أكثرها العائلات تجتمع في البيت وتكون قد أعدت احتياجاتها طبعا قبل غروب الشمس حتى تقدر تقضي وقت بأجواء فيها هدوء سكينة تأمل، تكرس الوقت للدعاء لقراءة النصوص الدينية. وعادة مثل ما ذكرت لك دائما قبل الدخول في الكرسة المندائيين أغلبهم اللي قادرين طبعا يذهبون إلى ضفاف الأنهار لإداء طقس المصبتة في الماء الجاري اللي هو يعتبر أحد الطقوس وأهم الطقوس في الديانة المندائية، دائما يرمز للطهارة وتجديد العهد مع الحي العظيم حتى يكونون مستقبلين السنة الجديدة بقلب نقي وعمل صالح.
6: نعم، مهرجان رأس السنة المندائية هذا العام أستاذة ياسمين مثل ما تحدثتي حضرتك يساهم بتعريف المجتمع الأسترالي بالدين والثقافة والتراث المندائي. وألاحظ دائما مناسباتكم تهتم بجيل الشباب هنا المولودين بأستراليا، فخبريني أستاذة ياسمين عن يمكن أبرز التحديات اللي تواجه الشباب المندائي بأستراليا أو تواجه الطائفة المندائية بالحفاظ على التقاليد الدينية والثقافية بأستراليا.
7: مثل ما ذكرت لك أنه المهرجان هذا بالإضافة إلى أنه يحاول أنه يعرف بالديانة المندائية للمجتمع الأسترالي بشكل العام، لأنه نحاول أنه نعرف على تراث عريق حافظ عليه المندائيين عبر آلاف السنين وأصبح اليوم جزء من فسيفساء المجتمع الأسترالي المتعدد الثقافات. أيضا نحاول في نفس الوقت أنه نبرز الجانب المشرق اللي أبدعت به الطائفة المندائية في أستراليا من خلال إبرازنا لصورة الشباب المندائي اللي الآن دخل وتبوأ واندمج مع المجتمع وأصبح إلى مكانة وصوت وأيضا أصبح إلى بصمة في كثير من الأمور وكثير من المهن وكثير من الدوائر اللي موجودة في أستراليا. بالتأكيد هناك تحديات يتواجه الشباب المندائي، وأعتقد أنه هي مماثلة لأغلب التحديات اللي تواجهها أغلبية الشباب اللي جايين من حضارات وثقافات مختلفة، اللي هي كيفية الموازنة وكيفية المحافظة في أنه أنا أعتز بهويتي، أعتزون بهويتهم وهم وجذورهم ومحافظة عليه أجدادهم عبر آلاف السنين، وبنفس الوقت يكونون أيضا صورة مشرقة ومندمجة أيضا بالمجتمع الأسترالي. فهي محاولة موازنة.
6: وأيضا أستاذة ياسمين من وحي التحضيرات والاستعدادات لحفل رأس السنة المندائية بأستراليا تحدثتي عن عروض المهرجان وعن أكلات المهرجان، وحابة أعرف يمكن شنو هي أشهر أكلة بتكون بيوم رأس السنة المندائية أو تكون حاضرة ب مهرجان رأس السنة المندائية، هيك صار عندي فضول أعرف.
7: لا أنا راح أشوقك أكثر لأنه إذا أقول لك شنو الأكلة ما راح تجين، فأنت أول الأشخاص المدعوين فأتمنى تحضرين للمهرجان وتشوفيها وتتذوقين هذه الأكلات بنفسك، فراح أخليها هذه أشوق حضرتك وأشوق أيضا المستمعين للزيارة حتى تتفضلون، وكلكم مدعوين طبعا لحضور هذه المناسبة يوم 19 تموز يوم الأحد في مندية هي يوهانا.
6: شكرا لحضرتك أستاذة ياسمين. يمكن قبل الختام هل تحبين تتركين من رسالة أو شو بتحبين تخبرين مستمعينا عن الرسالة اللي يحملها العيد الكبير لهذا العام، وكيف من الممكن تطبيق هذه الرسالة بحياتنا اليومية؟
7: طبعا بالختام أنا أحب أنه أشكر حضرتك على إتاحة الفرصة اللي أنا أتحدث عن هذه المناسبة المهمة جدا والمقدسة جدا عند المندائيين واللي هي رأس السنة المندائية. وبالتأكيد من خلالك أوجه الدعوة للجميع بالحضور، ومثل ما خبرتك أنه عنوان أو رسالة هذا السنة هي السلام والمحبة، السلام اللي نتمنى أنه يعم على كل العالم في جميع أنحاء العالم وبالأخص في بلدنا العزيز أستراليا. أستراليا دائما متميزة ومن أهم البلدان اللي تتكلم بتعدد الثقافات، ونتمنى أنه دائما تبقى هذه الصورة الجميلة اللي كل إحنا فخورين أنه إحنا بانتمائنا لهذا البلد بالحضارات والثقافات المتعددة، وأنه يكون دائما السلام هو صفة وسمة كل إحنا نحملها في هذا البلد اللي أعطانا فرصة ثانية لأنه نبدأ به من جديد.
6: وإحنا بدورنا نشكرك جزيل الشكر الأستاذة ياسمين يحيى رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس الصابئ المندائيين في أستراليا. نتمنى لكم عيد دهوة ربا سعيد ورأس سنة مندائية سعيدة. شكرا أستاذة ياسمين.
7: شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: أستراليا Explained. يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
3: ألون أستراليا، القطب الشمالي. إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة للغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
4: مستمعينا الكرام، حول أستراليا وصلنا وإياكم لنهاية الساعة الأولى من أستراليا اليوم، وهذا المشوار المسائي عبر أثير SBS عربي. اليوم هو الخميس في الثاني من يوليو تموز 2026، ومعكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
5: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام، تستطيعون الاستماع علينا من عدة وسائل، منها الراديو الرقمي ديجيتال راديو، القناة التلفزيونية رقم 304، تستمعون لنا بالصوت فقط، لكن لمحبي الفيديوهات وأيضا المواضيع الشيقة والفيديوهات الطويلة والقصيرة، زوروا صفحتنا على يوتيوب SBS Arabic لمشاهدة كل الفيديوهات الطويلة والقصيرة والاجتماعية والاقتصادية، وعدد كبير من بودكاست من إعداد وتقديم SBS عربي، برنامجنا الحالي وأيضا برنامج صباح الخير أستراليا.
4: مستمعينا الكرام، ساعتنا المقبلة حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة، سنقدم لكم فيها إعادة لتقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي لنتعرف منه على أهم المستجدات على الساحة الأمريكية، ثم بعد ذلك حلقة جديدة ومميزة من بودكاست أستراليا بالعربي أستراليا Explained، وكذلك بودكاست تحت المجهر الذي نطل فيه على أبرز القضايا والموضوعات الصحية والطبية.
5: وأيضا مستمعينا الكرام، ادخلوا على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic لقراءة كل مواضيعنا ومقالاتنا والاستماع مرة أخرى لكل اللقاءات اللي تستمعون إلها بشكل مباشر على أستراليا اليوم، برنامجنا الحالي وأيضا برنامج صباح الخير أستراليا.
4: فاصل غنائي مع وردة جزائرية، ثم نتوجه بعد ذلك لغرفة الأخبار في سيدني وآخر ما استجد من أنباء في نشرة مفصلة مع هاشم الحداد.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: عناوين النشرة: إيران والولايات المتحدة تختتمان محادثات الدوحة غير المباشرة وتتفقان على إنشاء قناة اتصال. عون وسلام يدافعان عن توقيع لبنان اتفاقا إطاريا مع إسرائيل برعاية أمريكية. أبعاد 5 صينيين وصلوا إلى شاطئ كوينزلاند بواسطة قارب أول أمس الثلاثاء، واعتقال رجل تايواني بتهمة تهريبهم. إسرائيل تمنح واشنطن أرضاً مصادرة من فلسطينيين لبناء سفارتها في القدس عليها. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. استضافت العاصمة القطرية أمس وأول أمس محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء قطريين وباكستانيين في إطار مساع دبلوماسية لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان عقب توقيعهما منتصف الشهر الماضي مذكرة تفاهم تمهيدا لمفاوضات لإيجاد حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي أن جولة المحادثات الفنية اختتمت أمس بالاتفاق على إنشاء قناة اتصال لرصد الانتهاكات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم وتوثيقها، مشيرا إلى تطرق المفاوضات أيضا إلى موضوعي حركة الملاحة في مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تحدث بلهجة تفاؤلية عن سير محادثات الدوحة.
1: Well, right now, the technical negotiators are sitting down with the Iranians, with the Qataris, and with others in Doha, you know, talking about some of the details here, making sure commercial traffic really does. It's already started in an amazing direction, and that's what they're focused on. And then, you know, we're worried about the nuclear issue. We're going to start talking about that. So right now, the talks are going well. It's still pretty early, but talks are going well.
0: وفيما يبقى الملف اللبناني مفتوحا، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان ونفذ أمس تفجيرات كبيرة للمنازل

0: في محيط بلدة إرشاف بقضاء بنت جبيل. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستواصل البقاء في المناطق الأمنية التي أقامتها في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب منها. في غضون ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لا صحة لما يشاع عن رغبة في إقالة قائد الجيش اللبناني وقادة أجهزة أمنية أخرى، مشددا على دورهم الأساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة. وقال عون أمام وفد من نقابة المحامين أن صيغة الاتفاق الإطاري التي انبثقت عن محادثات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها. وقال أن اعتماد خيار المفاوضات جاء بعد فشل خيار الحروب، معتبرا أن المنتقدين للاتفاق الإطاري لا يملكون بديلا. من جهته أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في مقابلة متلفزة أن الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية ليس اتفاقا أو معاهدة، بل هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات. وقال أن الدولة لا تسعى إلى الصدام مع حزب الله، وعليها السعي للحؤول دون الصدام المسلح معه، ولكنها لن تخضع للابتزاز والتهديد بالحرب الأهلية ولن تتراجع عن حصر السلاح. ورأى سلام أن على حزب الله والحرس الثوري الإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
1: هذا الاتفاق الإطار على شو؟ بنص. هذا بنص على إعادة انتشار خارج الأراضي اللبنانية. في حزب الله عم بيطلق النار، وحزب الله مش أنا عم نفتري، عم نقول حزب الله والحرس الثوري عم يطلق النار، طالما أصدروا بيانات مشتركة خلال 3-4 أشهر الماضية بعمليات مشتركة. مين بده يوقف إطلاق النار؟ بده يوقف إطلاق النار هيدا الطرف.
0: أعلن وزير الأمن الداخلي توني بيرك اليوم في بيان أن مجموعة من 5 أشخاص من حملة الجنسية الصينية الذين وصلوا صباح الثلاثاء الماضي بواسطة قارب إلى شواطئ شمال كوينزلاند تم أبعادهم من البلاد. وكانت الشرطة الفيدرالية اعتقلت رجلا في 34 من عمره ويحمل الجنسية التايوانية، ووجهت إليه تهمة تهريب البشر. ومثل المتهم اليوم أمام المحكمة في كيرنز. المتحدث باسم المعارضة لشؤون الأمن الداخلي جونو دونيم قال في حديث مع القناة السابعة أن هذا الحادث يظهر وجود ثغرات في نظام حماية الحدود.
2: This sort of activity is what sends a message to people smugglers wherever they might be. Our system is working. We can get you into Australia. Pay us a big wad of cash and we'll get you there safely. And so that is what is happening under a broken system that isn't well resourced.
0: اعتقلت شرطة فيكتوريا مراهقين في إطار التحقيق بحادث وفاة يافع في 15 من عمره أمام مركز صحي في ملبون. زعيمة المعارضة في الولاية جيس ويلسون رأت أن هذه الحادثة تشير إلى أن المواطنين فقدوا الشعور بالأمان بعدما خذلتهم حكومتهم. وقبل أشهر من انتخابات الولاية المرتقبة في وقت لاحق من العام الجاري، تعهدت ويلسون بزيادة أعداد عناصر الشرطة وإصلاح النظام القضائي.
3: They've had enough of a government that simply does not care that Victorians do not feel safe. That this government has failed in its most basic duty of keeping its own citizens safe. And today, the death of a young boy is just another example of why this government is failing Victorians.
0: شدد باحثون في مكتب الأحصاء الأسترالي على أهمية تأمين أوسع مشاركة ممكنة في الأحصاء السكاني الذي سيجري في 11 من أغسطس آب المقبل. وقال خبير الأحصاءات الدكتور ديفيد جروين أن الأحصاء السكاني ينظم مرة كل 5 سنوات لتقديم صورة شاملة عن تركيب المجتمع الأسترالي وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرية والإثنية. وتستخدم هذه البيانات لتمكين الحكومات من رسم السياسات العامة والتخطيط للتنمية الاقتصادية وتوزيع الموارد والخدمات الأساسية بشكل عادل. وقعت إسرائيل والولايات المتحدة أمس اتفاقية تمنح بموجبها الدولة العبرية واشنطن قطعة أرض كانت مملوكة لفلسطينيين في القدس لإقامة المقر الدائم لسفارتها في المدينة عليها. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن وزير الخارجية جدعون سعر وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي وقعا بحضور رئيس بلدية القدس موشي ليون اتفاقية لتخصيص قطعة الأرض لبناء المجمع الدائم للسفارة الأمريكية في القدس عليها. وأضافت أن الاتفاقية تمثل بداية انتقال السفارة الأمريكية من مقرها الحالي إلى مقرها الدائم الجديد في القدس، معتبرة أنها تأتي استكمالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها. من جهته قال السفير الأمريكي هاكابي خلال مراسم التوقيع أن الولايات المتحدة تتسلم الأرض التي سيقام عليها المجمع الدائم للسفارة، مضيفا أن عقد الإيجار يمتد ل99 عاما مقابل دولار واحد وفق تعبيره. وأضاف أن المجمع الجديد يعزز الوجود الأمريكي في القدس التي وصفها بالعاصمة الأبدية لإسرائيل. وقال مركز عدالة الحقوقي في إسرائيل أن الأرض المخصصة لبناء السفارة الأمريكية صدرت من فلسطينيين باستخدام قانون أملاك الغائبين لعام 1950، مؤكدا أن وثائق أرشيفية تثبت ملكيتها لعائلات فلسطينية قبل عام 1948 وأنها كانت مؤجرة لسلطات الانتداب البريطاني. في أخبار الرياضة، أنقذ هاري كين اليوم المنتخب الإنجليزي من الأقصاء من كأس العالم بتسجيله هدفين في مرمى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي هزت الشباك الإنجليزية بهدف. وحققت بلجيكا عودة مذهلة محولة تخلفها أمام السنغال بثنائية نظيفة إلى فوز بنتيجة 3-2. وخرج منتخب البوسنة والهرسك من كأس العالم بعد هزيمته أمام نظيره الأمريكي بهدفين نظيفين. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أديلايد أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 26، هوبارت أمطار متفرقة 13، داروين أمطار متفرقة 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: مساء الخير والصحة والعافية عليكم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج أستراليا اليوم بساعته الثانية اللي افتتحناها بنشرة مفصلة للأخبار مع الزميل هاشم الحداد، وبعد ذلك استمعنا إلى أغنية حسين الجسمي بالبند العريض. معكم من وراء المايكروفون أنا منال العاني،
1: وأنا هنا ياسين. يا هلا بكم أعزائي أينما كنتم حول أستراليا، نسعد برفقتكم وتقديم هذا المحتوى المتنوع والثري عبر أثير SBS عربي وساعات أستراليا. اليوم في النصف الثاني من هذه الساعة ترقبوا إعادة لتقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، وبعد ذلك حلقة مميزة من إعداد وتقديم الزميلة كوثر الحنبوري لبودكاست تحت المجهر.
0: فعلنا مستمعينا حلقة اليوم مع أزهار متي، وهي مسؤولة التثقيف الصحي بدائرة صحة نيو ساوث ويلز، للحديث عن مخاطر غاز أول أكسيد الكربون، لأنه بفصل الصيف يصاب بحسب التقارير الصحية أشخاص بالتسمم بسبب هذا الغاز، فكيف نتخطى هذه المخاطر وأيضا الوقاية منها؟ لكن الآن مستمعينا الأعزاء نتوقف مع حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، حلقة اليوم من تقديم الزميل علاء التميمي اللي راح تتناول كرة القدم في أستراليا أنواعها وكيف يمكن الانضمام إلى أنديتها بمختلف الأعمار.
2: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتناول موضوع الدخول في عالم كرة القدم في أستراليا. مستمعينا، ليس من المبالغة القول إن كأس العالم لكرة القدم يوحد العالم، فهذه اللعبة تعرف بأنها الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، فهي تبدأ فعليا في الملاعب المحلية وأندية الأحياء، حيث يمارسها الأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات بشكل يومي. ولكن كيف يمكن لمن يرغب الدخول في معتركها منذ الصغر ليصبح لاعبا معروفا؟ وما هو واقع هذه اللعبة في أستراليا؟ ومن هو جمهورها؟ لنبدأ بالإجابة عن السؤال الأهم، هل نسمي هذه اللعبة كرة القدم أم السكر؟
3: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football I think is the best way.
2: هذا ما قالته هيذر غاريوك، المديرة التنفيذية لكرة القدم في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، وتوضح أن كرة القدم تعد من أكثر الرياضات شمولاً، إذ يشارك فيها حوالي 1,900,000 شخص في مختلف أنحاء أستراليا.
3: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
2: تكمن شعبية كرة القدم في قدرتها على جمع الناس بسهولة بغض النظر عن خلفياتهم أو جنسهم أو أعمارهم أو قدراتهم، فيمكن للأطفال البدء بممارستها منذ سن الرابعة أو الخامسة، كما يمكن الانضمام إلى فرق كرة القدم بالمشي إذا لم تعد القدرة على الحركة كما كانت في السابق. هل تبدو الفكرة مشجعة؟ إذن لذلك يوفر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم العديد من الموارد التي تساعد الراغبين على البدء، وتشرح عن ذلك غاريوك أن الموقع الإلكتروني للاتحاد يضم منصة Play Football.
3: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers, and it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations.
2: ومن خلال منصة Play Football يمكنكم التسجيل في أحد الأندية القريبة من منطقتكم. يعد الشمول جوهر اللعبة، إذ توجد برامج للصغار وأيضا للكبار وأيضا لسكان الأمم الأولى وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك للأفراد المنتمين إلى خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة. ومن خلال تصفح موقع الاتحاد ستجدون برنامج ميني روس Settlement Program وبرنامج Multicultural Youth Program. يقول أرن ديبن، مدير خدمات المجتمع والأعضاء في اتحاد كرة القدم في ولاية نيو ساوث ويلز، إن هذين البرنامجين هما مبادرتان مجانيتان تنفذان بالتعاون مع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم.
4: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game, but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs, because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
2: كان هذا الشعور بالاندماج الاجتماعي هو ما جذب لال روشان تاكلويم إلى كرة القدم المجتمعية. فقد بدأت عبر برنامج مجاني لكرة القدم للفتيات من خلال نادي SSI متعدد الثقافات الرياضي في ولاية كوينزلاند بناء على دعوة من إحدى صديقاتها.
5: I was invited to the football training and I was also invited to do a level 1 football coaching. And then I got involved and never left. And then through participating in MSC, I was also able to go to the mainstream football club as well. What I normally say to other young people is sports does not discriminate. So you feel welcomed, you feel like you belong in a community where you don't even know other people.
2: ربما تعرفون كرة القدم باعتبارها كرياضة شتوية، لكن في ولاية نيو ساوث ويلز يسجل حوالي 80,000 لاعب للمشاركة في منافسات الصيف التي تقام خارج الموسم، أصبحت رياضة كبيرة بحد ذاتها.
4: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time, but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year. It's played with smaller teams and smaller field, and you're usually at the same place each week. It's much more casual, and so people find that they might try some tricks or fun things that they might not otherwise try in a winter game. It feels like lower stakes and more fun.
2: والآن ربما تودون تجربة أسرع رياضة داخل الصالات نموا في العالم. إنها كرة الصالات، وهي نسخة مصغرة من كرة القدم تمارس داخل الصالات وتمتاز بالسرعة والمهارة والانطلاق، وأسهمت في تطوير العديد من أفضل لاعبي العالم. وربما تفضلون نشاطا أقل شدة، وفي هذه الحالة يطرح موضوع كرة القدم بالمشي التي تشهد أيضا نموا ملحوظا.
3: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs. But more importantly, it gives you a community base to be able to meet new people and to be able to be in a sport that's a low impact sport, but for older Australians.
2: ولعل أفضل ما في الأمر هو المجتمع الذي تصبح جزءا منه. وقد تعرف أحمد قيصري إلى كرة القدم بالمشي عبر المجلس المحلي في ملبورن، وقد صممت هذه النسخة من اللعبة بحيث تساعد المشاركين على تكوين صداقات مع الحفاظ على لياقتهم البدنية.
6: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you, because it's total sweat fest and a great mood booster. It's unbelievable how much energy walking football takes. I thought it's going to be easy, but actually if you're on play a little bit serious, it's not that easy.
2: ففي هذه اللعبة لا يسمح بالجري أو الالتحام، ولأنها منخفضة التأثير فهي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية أو يفتقرون إلى الثقة بالنفس. وفي الواقع تتوفر جلسات لكرة القدم بالمشي لمختلف الأعمار.
6: They have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just going to try it, but after the first time that I went there, I found it so fantastic. The people and the walking football, I never had that experience. I used to play soccer for more than half a century. Walking football, it's really enjoyable for the ages like me. I'm 73 actually.
2: أما إذا كنتم ترغبون في احتراف اللعبة، فهناك مسارات تقود إلى المستويات النخبوية وفق هيذر غاريوك.
3: But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway, then it's about starting at your club. And then from your club, you can find a youth A-League club as part of an academy. And then obviously the emerging championships, which is our emerging Matildas and Socceroos. And we've got our indigenous teams within that, which is at 14, 15, 16 years old. And then our youth national team started under 16.
2: وإذا كنتم لا تزالون مترددين في تجربة الرياضة الأكثر شمولا في أستراليا، فإن آرون ديبن يختتم بالقول: يوجد في أنحاء أستراليا أكثر من 2000 ناد، وكل واحد منها يمثل بوابة لدخول عالم كرة القدم، ولدينا لاعبون من مختلف الجنسيات والثقافات والخلفيات، وأنديتنا أماكن ترحب بالجميع.
4: Across Australia there's more than 2000 clubs, and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from all sorts of nations, cultures, backgrounds already playing football in Australia, and our clubs are enormously welcoming, friendly places for everyone to come and join. So if someone's looking to come and play football, I'd encourage them to get in touch with their local club.
2: هذا التقرير من إعداد ميليسا كومبانيوني وعلى تميمي.
1: مستمعينا الكرام، كل ما تستمعون إليه عبر أثير SBS عربي سواء في برنامج الصباح Good Morning Australia أو في رحلتنا ومشوارنا المسائي في أستراليا اليوم، يمكنكم الاستماع إليه مجددا ومشاركته مع الأصدقاء عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.
0: مستمعينا الأعزاء، كونوا معنا للمزيد من المواضيع. نكون بالنصف الثاني من هذه الساعة بعادل تقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي اللي تحدث صباحا مع الزميلين فارس حسن وبترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا، وأيضا حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر برعاية الزميلة كوثر الحنبوري. لكن نتوقف مع أغنية نانسي عجرم، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد وموجز إخباري من أستراليا اليوم.

عطر أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. إيران والولايات المتحدة تختتمان محادثات الدوحة غير المباشرة وتتفقان على إنشاء قناة اتصال. أبعاد 5 صينيين وصلوا إلى شاطئ كوينزلاند بواسطة قارب أول أمس الثلاثاء، واعتقال رجل تايواني بتهمة تهريبهم. إسرائيل تمنح واشنطن أرضاً مصادرة من فلسطينيين لبناء سفارتها في القدس عليها. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.

0: يا هلا بكم أعزائي، عدنا كما وعدنا وفي جعبتنا المزيد من الفقرات فيما تبقى من هذه الساعة الثانية من أستراليا اليوم، معكم فيها هناء ياسين
1: ومنال العاني. مستمعينا الكرام، قبل أن نستعرض فقراتنا لهذا الوقت لابد أن نطل بشكل سريع على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة. نبدأها بمدينة بيرث، تشهد أجواء غائمة جزئيا ودرجة الحرارة العظمى فيها 18 درجة. أدليد يوم غد الجمعة أمطار متفرقة 15، وملبون أمطار 14 درجة، بهوبارت أمطار متفرقة 13 درجة، بكامبرا أمطار تقل خلال النهار ودرجة الحرارة العظمى فيها 10 درجات، بسيدني مشمس إجمالا 20 درجة مئوية، في بريسبن غائم جزئيا 26، وفي داروين أجواء مشمسة 32.
2: من مراسلينا
0: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
3: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك مراسل SBS عربي محمد سطوحي. أهلا بك محمد، صباحك ورد.
4: يا أهلا بك فارس، وصباح الخير عليك وعلى بترا وكل المستمعين.
0: أهلا محمد.
3: أنظار اتجهت محمد إلى الدوحة التي تحتضن محادثات إيرانية أمريكية، ويبدو أنه التعنت يعني والتمسك بالمطالب الأساسية لكل من الطرفين عادت إلى الواجهة، وحديث عن خلافات يعني يبدو ما زالت جوهرية. كيف تقرأ مفاوضات الدوحة؟
4: طبعا الرئيس الأمريكي خرج ليؤكد أن هناك تقدم حدث بالنسبة للمفاوضات وهي على المستوى الفني، وقال إنها حققت تقدم بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني. طبعا لم يقل أي نوع من التقدم، لكن احنا اعتدنا عموما من الرئيس ترامب أنه يحاول أن يضفي صورة إيجابية عما يحدث، لأنه هذا يساعد في احتواء أي أضرار أو أثار جانبية سلبية للتطور في الخليج على الأسواق العالمية وعلى أسعار النفط. فبالتالي هو دايما حريص، لذلك هو يقول في تصريحاته أنه تحدث تقدم، ويقول في نفس الجملة تقريبا أنه الأسواق المالية في حالة ازدهار وأسعار النفط في حالة انخفاض كبيرة، وبالتالي هذا يساعد على احتواء أي عملية زيادة في التضخم التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الأمريكي، وكان من الممكن أن تؤدي إلى كساد. الرئيس ترامب على سبيل المثال يقول أنه لا يريد أن يكون هيربرت هوفر جديد، وهو الرئيس الذي كان موجود في فترة الكساد العظيم في الولايات المتحدة. فمن هنا هو حريص على الإطفاء الجو الإيجابي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأمور تسير بشكل إيجابي تماما، لأنه كما نعلم الخلاف لا يزال قائما حول مضيق هرمز، وكان هناك عمليات عسكرية متبادلة وهجمات متبادلة خلال الأسبوع الماضي بسبب هذا الموضوع. أيضا إيران تريد الإفراج عن المليارات من الأموال المجمدة لها، واشنطن تريد ربطها بالتطور في التنفيذ بالنسبة لمذكرة التفاهم، وأيضا بالنسبة لفتح مضيق هرمز. فهذه كلها أمور لا تزال عالقة، بالإضافة لأنه البرنامج النووي لا أعتقد أنه الأمور يعني سهلة، لأنه هذا استغرق سنة ونصف تقريبا للمفاوضات مع إدارة ترامب من أجل الوصول إلى الاتفاق. فبالتالي لا يعتقد أنه من الممكن في خلال أسابيع أنه هذا يتم، وبالتالي الأمر قد يحتاج إلى أشهر عديدة. وهناك مؤشرات أنه الرئيس الأمريكي يفكر في مد فترة 60 يوما كما هو متوقع، حتى لا يتم إفشال العملية السياسية القائمة حاليا.
0: محمد، في قرار يعد من أبرز الأحكام الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، المحكمة العليا الأمريكية تؤكد استمرار العمل بمبدأ الجنسية بالميلاد، والذي يمنح تلقائيا الجنسية الأمريكية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية. نعي الجدل السياسي الذي رافق هذا الموضوع، ماذا يعني هذا الحكم عمليا؟
4: طبعا هذا من ضمن الأشياء التي كان حاول ترامب ومن خلال قرار تنفيذي أنه يجعل الميلاد غير مرتبط بالجنسية، لأنه هذا بالنسبة للدستور الأمريكي هذا أحد الأمور المعروفة والثابتة، لذلك كان هناك أولا محاولة بالنسبة للهجرة غير الشرعية، أن أولادهم المولودين في الولايات المتحدة هذا يجعلهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية. أيضا بالنسبة لما يسمى بالسياحة، سياحة الميلاد، أنه سيدات كثيرات كنا يأتينا للولايات المتحدة للميلاد لكي يلدنا هنا في أمريكا، وبالتالي الأطفال يحصلوا على الجنسية. فهناك لدى القاعدة المحافظة كان هناك غضب شديد من هذا الوضع ومحاولة مستمرة على مدى سنوات طويلة لإنهائه. الرئيس ترامب حاول من خلال قرار تنفيذي، لكن طبعا المحاكم ترفض ذلك لأن الدستور واضح في هذا الأمر، والقرار الأخير الذي صدر من المحكمة العليا يؤكد هذا الكلام، أنه أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح له هذا الحق. لذلك ترامب خرج ليقول أنه الكونغرس عليه أن يغير القانون من أجل تحقيق ذلك، لكن لا أعتقد أن الكونغرس في حالة تسمح له بهذا الأمر، خصوصا أنه ليست هناك أغلبية ساحقة للجمهوريين، وقد يفقدون هذه الأغلبية خلال الانتخابات القادمة في نوفمبر.
3: محمد، يعني أنت في الولايات المتحدة أحد مضيفي كأس العالم لهذه الدورة، أول شيء نعرف شعورك كمصري أنه مصر حققوا هذا الإنجاز التاريخي، وكيف الأجواء عندك كمان؟ حابين نعرف أكثر عن كأس العالم.
4: أنا أولا سعيد جدا لأنه السنغال حققت التقدم دلوقتي
0: أول هدف،
4: وأصبحت 1-0 على بلجيكا، وأنا بشجع السنغال، فده شيء إيجابي. مسألة بقى مصر وأستراليا، يعني هذا الكلام طبعا على يوم الجمعة القادمة، أعتقد أنها ستكون مباراة قوية، لأنه المنتخب الأسترالي يتميز بالقوة البدنية والأداء بتاعه في ضغط، فبالتالي يعني هذا سيتسبب بمشاكل بالنسبة للفريق المصري اللي عليه أنه يعتمد على المهارات الشخصية والفردية بالنسبة للأداء في هذه الحالة، وألا ينجر للعب القوي الخاص بأستراليا. هل سيفعل ذلك أم لا؟ هذا ما سوف نكتشفه خلال المباراة، لكن في كل الأحوال كأس العالم هذا العام أنا أعتقد أنه مثير جدا، وفيه الكثير من المنافسة ليس فقط بين الفرق ولكن حتى بين النجوم الكبار، رونالدو، ميسي، امبابي الذي أصبح ينافس أيضا على الهداف، النهاردة هاري كين الذي عاد بإنجلترا أمام الكونغو واستطاعوا أنهم يفوزوا في آخر 10 دقائق بهدفين لهاري كين. فالحقيقة البطولة جيدة جدا، لكن واضح تماما أنه القوة العظمى كما نسميها في الكرة لم تعد هي المهيمنة تماما، لأنه حتى الفرق الكبيرة ربما باستثناء فرنسا حتى الآن يجدون صعوبة في الفوز، وأحيانا يتلقون الهزيمة، ورأينا ألمانيا بكل جبروتها تخرج أمام باراغواي.
0: شكرا من القلب لك محمد السطوحي على هذه الرسالة الأسبوعية.
3: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل، وكل هذه التقارير الشيقة متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: ألون أستراليا، القطب الشمالي، إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة باللغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
9: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن متوافر لكم من App Store.

0: تحت المجهر.
1: في كل عام خلال فصل الشتاء يصاب أشخاص بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز خطير يسبب المرض وحتى الوفاة. كيف نصاب به؟ أين يوجد وماذا يحدث؟ وكيف نعرف أن شخص ما مصاب بسبب استنشاق أول أكسيد الكربون؟ وكيف نحافظ على سلامتنا وسلامة عائلاتنا؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى أزهار ماتي المتخصصة بالتثقيف الصحي في دائرة صحة نيو ساوث ويلز منطقة الصحة المحلية لجنوب غرب سيدني في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر.
2: أهلا وسهلا ست كوثر. أول أكسيد الكربون هو غاز خطير قد يسبب استنشاق المرض أو حتى الوفاة، ومن الصعب معرفة وجود أول أكسيد الكربون إذ لا يمكن رؤيته أو شمه أو سماعه. وقد لا تعرف أنه موجود حتى يفوت الأوان.
1: أوكي. من يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لأول أكسيد الكربون؟
2: يمكن أن يصاب أي شخص بالمرض عند التعرض لأول أكسيد الكربون. يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بأمراض أكثر حدة من غيرهم عندما يتعرضون لهذا الغاز. هؤلاء الأشخاص هم الأطفال الرضع، النساء الحوامل، كبار السن، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب.
1: يعني سأظهر أين يوجد هذا الأكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون؟
2: ينتج غاز أول أكسيد الكربون عن طريق احتراق أنواع من الوقود مثل الغاز الطبيعي، البنزين، الخشب، الفحم، الفحم الحجري. وينتج العديد من الأجهزة المنزلية هذه الأنواع من الوقود اللي تؤدي إلى انبعاث هذا الغاز. ويمكن أن يكتبس أول أكسيد الكربون داخل المنزل خاصة عند إغلاق الأبواب والنوافذ، مما يؤدي إلى تراكم هذا الغاز في المنزل بمستويات خطيرة.
1: طيب كيف نعرف أنه يوجد أول أكسيد الكربون، وكيف نعرف أن شخص ما مصاب أو باستنشاق أول أكسيد الكربون؟
2: من المفيد معرفة علامات المرض الناتجة عن استنشاق هذا الغاز.
1: نعم، ما هي؟
2: كل ما زادت كمية أول أكسيد الكربون اللي يتم استنشاقها كانت علامات المرض أسوأ. فعندما يتم استنشاق كميات صغيرة من هذا الغاز الأعراض راح تكون صداع، غثيان، تقيؤ، شعور بالضعف. لكن عندما يتم استنشاقه بكميات كبيرة ممكن الأعراض تكون شعور بالدوخة، شعور بالإغماء، فقدان الوعي، إصابة دماغية طويلة الأمد، والوفاة ممكن.
1: نعم، يعني بهذه العلامات ممكن أن نعرف أنه شخص ما قد استنشق أول أكسيد الكربون.
2: نعم.
1: وماذا يجب أن نفعل؟
2: إذا اعتقدت أنه شخص ما مريض بسبب استنشاق أول أكسيد الكربون تلاحظي الأعراض. إذا شعر الشخص بدوخة أو بالإغماء أو فقد الوعي فهذه تعتبر حالة طارئة. طبعا هنا يجب الاتصال على رقم الطوارئ 3 أصفار.
1: نعم.
2: أما إذا كان يعاني الشخص من أعراض مثل صداع أو الغثيان أو التقيؤ أو الشعور بالضعف فممكن الإجراء المتخذ يكون أنه نقوم بإخراج الجميع من المنزل إلى الهواء الطلق، أو أنه نتصل بمركز معلومات شؤون التسمم اللي هو Poisons Information Center على الرقم 13-26.
1: نعم.
2: للحصول على مشورة في أي وقت، أو إذا كنت طبعا بحاجة إلى مترجم تتصل بخدمة الترجمة 13-14-50 وتطلب التحدث إلى مركز معلومات شؤون التسمم.
1: هل يجب أن نركب جهاز إنذار من أول أكسيد الكربون؟
2: طبعا مفيد هذا الإجراء جدا. فإذا قررت أن تركب جهاز إنذار من هذا الغاز في منزلك عليك أن تختار أنه جهاز إنذار يكون مطابق لمعايير الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيسموه UL2034 أو المعايير الأوروبية EN50291. وممكن أنه توضع هاي أجهزة الإنذار بالقرب من جميع غرف النوم أو الغرف المجهزة بمدافئ غاز في المنزل. وأيضا ملاحظة أنه اتباع تعاليم التركيب الجهاز الإنذار، نمشي على التعليمات وطرق الصيانة وكيف نستخدمه.
1: نعم. كيف منحافظ على سلامتنا وسلامة عائلاتنا من هيدا الغاز؟
2: هناك ثلاث طرق. النقطة الأولى أو الطريقة الأولى هي من خلال أجهزة الباربيكيو والشوايات والمدافئ الخارجية. بدل لا تقوم باستخدام هذه الأجهزة في داخل منزلك، هي متخصصة للاستخدام الخارجي فقط. هذه الأجهزة تحرق أنواع من الوقود مثل الغاز الطبيعي والخشب والفحم، سواء كان الفحم بشكل حبيبات شواء أو قوالب شواء. وإذا استخدمت هذه الأجهزة بداخل المنزل، قد يتراكم أول أكسيد الكربون بسرعة وبمستويات خطيرة. فنرجو دائما أن نتراجع تعليمات استخدام أجهزة الشوي أو التدفئة لمعرفة ما إذا كان ينبغي استخدامها في الداخل أو الخارج. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي ممكن ننتبه عليها هي محركات البنزين. لا تستخدم أي أجهزة تعمل بمحركات البنزين داخل منزلك أو مرآبك، حتى لو كانت الأبواب أو النوافذ مفتوحة. تشمل الآليات والأجهزة اللي يمكن أن تعمل بمحركات البنزين مثل السيارات والقوارب، غسالات الضغط، آلات نشر الخرسانة، المولدات الكهربائية. أما النقطة الثالثة اللي ممكن أنه ننتبه عليها هي مدافئ الغاز. إذا كنت أنت تستخدم مدفأة غاز في منزلك، فتحقق من التعليمات للتأكد من إمكانية استخدامها داخل المنزل. تأكد من قيام عامل معتمد لتركيب مواسير الغاز بفحص المدفأة كل عامين على الأقل، وأيضا ينصح بتركيب جهاز إنذار من أول أكسيد الكربون لتحذيرك في حالة إذا بدأت مستويات هذا الغاز بالارتفاع. ويختلف جهاز الإنذار من أول أكسيد الكربون عن جهاز الإنذار من الدخان.
1: غير شيء. أنيسة أزهار، بالنسبة هل هناك تيبس أو نصائح معينة ممكن أنه تعطيهم للمستمعين لحتى يكون عندهم وقاية من أول أكسيد الكربون؟
2: يعني هناك بعض النصائح البسيطة أو أشياء مجانية ممكن أن الواحد يقوم فيها في بموسم الشتاء، خاصة هو الوقت اللي تشهد فيه الأسر زيادة ملحوظة باستخدام الكهرباء. فإذا أنت كنت حابب أنه تبقى دافئ وبنفس الوقت تقلل من تأثير الكلفة، مثلا واحد يرتدي ملابس دافئة كثير على شكل طبقات مثلا قبل ما يشغل، يفكر يشغل التدفئة داخل البيت، أو أنه تضيف السجاد إلى بيتك، أو البطانيات أو زجاجات المياه الساخنة الناس تستخدمها للتدفئة أيضا. أو أنه نصيحة أخرى أنه تغلق الباب على الطاقة المهدرة، يعني تدفئة البيت بالكامل دائما تكون مكلفة، فأغلق الباب على المناطق اللي ما تستخدمها مثل الحمامات أو غرف النوم خلال النهار. لأنه تمنع استخدم سدات تمنع أنه يدخل الهواء البارد من تحت الأبواب. أيضا أنه مثلا إذا بتستخدم مدافع بانتظام، تأكد أنه دائما تنظفها وتلاحظ الفلاتر وتقرأ التعليمات الشركة المصنعة حتى تعمل بأفضل أداء لها. أيضا ممكن أنه أهم شيء دع الشمس تشرق وتدخل إلى بيتك، يعني إذا الجو مشمس استخدم الحرارة المجانية من الشمس، يعني حيث ما يمكنك افتح الستائر، دع الشمس تدخل إلى بيتك ولا تغلقها إلى أن يحل الظلام.
1: هل تنصحين أيضا بتركيب ألواح شمسية لاستخدام الطاقة؟
2: أكيد هي مفيدة، بس للناس اللي أكيد يقدروا على أنه يتحملوا تكاليفها راح تكون مفيدة بأوقات النهار خصوصا. أنه نستفاد من الطاقة الشمسية والألواح الشمسية، أو يعني طبعا اللي عندهم دفايات، اللي عندهم أي أجهزة بإمكانهم أن يستخدموها كثير أثناء وجود الشمس يعني بالنهار ويستفادوا من هذه الألواح. يعني احنا بس نصيحتنا دائما للعوائل انه يعني ابقوا دافئين، لكن ابقوا سالمين ايضا في هذا الشتاء.
1: نعم. آنسة أزهار ماتي المتخصصة بالتثقيف الصحي في دائرة صحة نيو ساوث ويلز منطقة الصحة المحلية لجنوب غرب سيدني، شكرا لك على هالحملة ومنتمنى السلامة للجميع. شكرا. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة عليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
0: شكرا جزيلا لزميلتنا العزيزة كوثر الحنبوري على إعداد وتقديم هذه الحلقة المهمة من بودكاست تحت المجهر اللي يأتيكم كل يوم خميس مستمعينا بهذا الوقت. إذا أحببتم الاستماع لكل حلقات Under the Microscope أو تحت المجهر، ما عليكم سوى زيارة موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
3: ونذكركم أعزائي بأن التفاعل والتواصل عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي متاح لكم ولكل الموضوعات والقضايا اللي بنطرحها. ما عليكم إلا زيارة SBS Arabic على الفيسبوك، التيك توك، الانستغرام، وأكيد قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic.
0: ساعتنا الثانية أوشكت على الانتهاء. بالساعة الثالثة مستمعينا لدينا إعادة للقاء الذي أجرته الزميلة هناء ياسين مع الناشطة المجتمعية السيدة هدى عيسى، اللي تحدثت عن كيف يمكن تحقيق ما يعرف بالهوية المزدوجة أو الانتماء لثقافتين بآن واحد بدون التنازل عن الذات أو الشعور باغتراب يعكس أزمة الانتماء. أيضا لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، لدينا حلقة جديدة من بودكاست يوميات كأس العالم باليوم 21 مع الزميل ريان برهوم، وأيضا لدينا بودكاست نغمات مع الزميلة سناء وهيب وضيفها الفنان باهي كارم.
3: نعم مستمعينا، لدينا أكثر من وقفة وأكثر من محطة عن كأس العالم 2026، وكان اليوم جدا مثير. نعم. حافل بالتشويق، كل المباريات كان فيها أكشن ورياكشن زي ما بيقولوا، يعني حتى سمعنا مع مراسلنا من نيويورك كان بيقول تقدم السنغال، لكن عادت مرة أخرى طبعا بلجيكا لتحقق الفوز بشكل درامي. كان فعلا في أبسون داونز، وكمان إنجلترا قلبت تأخرها أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية وتأهلت لدور 16. يعني ما في مفاجآت زي خروج ألمانيا مثلا ويعني وهولندا مثلا، لكن
0: تعرفي هنا حتى بال 2022 ألمانيا خرجت من وقت مبكر وصارت صدمة كبيرة بالنسبة لعشاق الماكينة الألمانية. وشو هالأيام التحليل الرياضي معك واسع على أعلى مستويات، شو بدنا نروق؟
3: بعيش اللحظة
0: هيك. أنا لازم أقرأ تحاليل
3: مجبر
0: رياضية.
3: أخاك لبطل يعني الواحد،
0: الأجواء كلها
3: في
0: رياضة
3: في كل مكان، يعني الواحد يعمل كاسة شاي بالمكتب يلاقي الشاشة قدامه
0: كرة القدم،
3: كرة القدم والزملاء كلهم يعني يخوضوا في التحليلات والتوقعات. طبعا احنا في انتظار مباراة جدا هامة للسكروز ومصر والجزائر، فكل التوفيق أكيد best will win، يعني الفريق الأفضل هو الذي سيفوز، مع أنه في بعض الأحيان الكرة فيها الحظ يا منال.
0: فعلا، وإحنا يمكن بالحالتين راح نكون سعداء على النتيجة، وبكرة راح يكون لنا وقفة مع مشجعين لفريق الفراعنة من أصول مصرية طبعا أسترالية الجنسية. ترقبوا كل هذه اللقاءات الممتعة وشيقة غدا ببرنامجنا أستراليا اليوم بتمام الساعة الثالثة وحتى السادسة.
3: نتوقف وإياكم مع ليسا مستمعينا، ونعود أنا ومنال بعد نشرة أخبار الخامس على رأس الساعة مع هشام الحداد.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: عناوين النشرة: إيران والولايات المتحدة تختتمان محادثات الدوحة غير المباشرة وتتفقان على إنشاء قناة اتصال. عون وسلام يدافعان عن توقيع لبنان اتفاقا إطاريا مع إسرائيل برعاية أمريكية. تزايد الانتقادات لمشروع القانون الحكومي المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت. ترامب يدافع عن تحقيقه لأرباح تتجاوز المليار دولار من العملات المشفرة العام الماضي. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. استضافت العاصمة القطرية أمس وأول أمس محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء قطريين وباكستانيين في إطار مساع دبلوماسية لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان عقب توقيعهما منتصف الشهر الماضي مذكرة تفاهم تمهيدا لمفاوضات لإيجاد حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي أن جولة المحادثات الفنية اختتمت أمس بالاتفاق على إنشاء قناة اتصال لرصد الانتهاكات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم وتوثيقها، مشيرا إلى تطرق المفاوضات أيضا إلى موضوعي حركة الملاحة في مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تحدث بلهجة تفاؤلية عن سير محادثات الدوحة.
1: Well, right now, the technical negotiators are sitting down with the Iranians, with the Qataris, and with others in Doha. You know, talking about some of the details here, making sure commercial traffic really does. It's already started in an amazing direction, and that's what they're focused on. And then, you know, we're worried about the nuclear issue. We're going to start talking about that. So right now, the talks are going well. It's still pretty early, but talks are going well.
0: وفيما يبقى الملف اللبناني مفتوحا، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، ونفذ أمس تفجيرات كبيرة للمنازل في محيط بلدة إرشاف بقضاء بنت جبيل. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستواصل البقاء في المناطق الأمنية التي أقامتها في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب منها. في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لا صحة لما يشاع عن رغبة في إقالة قائد الجيش اللبناني وقادة أجهزة أمنية أخرى، مشددا على دورهم الأساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة. وقال عون أمام

0: وفد من نقابة المحامين أن صيغة الاتفاق الإطاري التي انبثقت عن محادثات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها، وقال أن اعتماد خيار المفاوضات جاء بعد فشل خيار الحروب، معتبرا أن المنتقدين للاتفاق الإطاري لا يملكون بديلا.
1: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا، هذا زعج كتير ناس للأسف. أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة، هو الهدف تشويهه. طيب يا خيال، إذا أنتم ما بدكن إيه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل.
0: من جهته أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في مقابلة متلفزة أن الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية ليس اتفاقا أو معاهدة، بل هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات، وقال أن الدولة لا تسعى إلى الصدام مع حزب الله وعليها السعي للحؤول دون الصدام المسلح معه، ولكنها لن تخضع للابتزاز والتهديد بالحرب الأهلية ولن تتراجع عن حصر السلاح. تقدمت الحكومة الفيدرالية اليوم بمشروع قانون في البرلمان تجاهلت فيه معظم توصيات لجنة تحقيق شكلتها لمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت، ويقول منتقدو التشريع أنه أتى بصيغة مخففة لا تضع حدا لإعلانات القمار خلال بث الأحداث الرياضية، ولا يحمي الأطفال من التعرض لتأثير هذه الإعلانات. ومن المنتقدين النائب الفيدرالي المستقل أندرو بوكوك، الذي اعتبر أن الحكومة أضاعت فرصة هامة لمكافحة هذه الآفة.
2: The government needs to look after Australian children. This is an opportunity to actually stop the normalization of gambling amongst Australian kids. We now know that 3/4 of Australian children think that gambling is just a normal part of enjoying sport. We should be enjoying sport for what it is.
0: بدوره قال النائب الفيدرالي من حزب الأحرار سايمون كينيدي أن مشكلة القمار في أستراليا هي من الأسوأ في العالم، وأكثر المتأثرين بها هم الأطفال والمراهقين.
3: Australians lose the most of any country in the world. Said differently, our government does the worst job of any country in the world protecting its citizens. And this is an industry, they only do well when Australians do poorly. And the better that industry does, the worse Australians do. Right now, they'll be free to have gambling ads during kids' programming, unlimited gambling ads over 8:30 at night, and then online, unless you opt out, you could be subject to unlimited gambling ads. Now, this is a country that already has the worst gambling problems in the world.
0: أعلن وزير الأمن الداخلي توني بيرك اليوم في بيان أن مجموعة من 5 أشخاص من حملة الجنسية الصينية الذين وصلوا صباح الثلاثاء الماضي بواسطة قارب إلى شواطئ شمال كوينزلاند تم أبعادهم من البلاد. وكانت الشرطة الفيدرالية اعتقلت رجلا في 34 من عمره ويحمل الجنسية التايوانية، ووجهت إليه تهمة تهريب البشر، ومثل المتهم اليوم أمام المحكمة في كيرنز. المتحدث باسم المعارضة لشؤون الأمن الداخلي جون دونيام قال في حديث مع القناة السابعة أن هذا الحادث يظهر وجود ثغرات في نظام حماية الحدود.
4: This sort of activity is what sends a message to people smugglers, wherever they might be. Our system is working. We can get you into Australia, pay us a big wad of cash, and we'll get you there safely. And so that is what is happening under a broken system that isn't well resourced.
0: دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن تحقيقه أرباحا بلغت 1.2 مليار دولار من نشاط عائلته في مجال العملات المشفرة خلال العام الماضي، قائلا أن الجميع يحققون أرباحا بفضل وجوده في السلطة. وأظهرت وثائق حكومية نشرت أمس أن ترامب حصل على حوالي 550 مليون دولار من صلاته بشركة وورلد ليبرتي فاينانشال الناشئة التي أسسها في أيلول سبتمبر 2024 أبناء ترامب ونجل المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وأظهرت الوثائق أيضا أن ترامب حصل على 635 مليون دولار على شكل عوائد ملكية بموجب اتفاق ترخيص يتعلق بالعملة المشفرة ترامب، والتي أطلقت قبل ساعات قليلة من مراسم تنصيبه في كانون الثاني يناير 2025. وخلال قيامه بأول رحلة له في طائرة جديدة أهدته إياها قطر، رفض ترامب الانتقادات التي تتهمه باستغلال منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب شخصية، وقال أنه لا يتدخل في شؤونه المالية الشخصية، مضيفا أن صناديق خاصة تتولى إدارة أمواله.
5: I don't get involved in my personal. We have funds that run my money, and I purposely I never speak to any of the people that run the money. But they're at big institutions, and they invest in whatever they invest.
0: في أخبار الرياضة، أنقذ هاري كين اليوم المنتخب الإنجليزي من الأقصاء من كأس العالم بتسجيله هدفين في مرمى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي هزت الشباك الإنجليزية بهدف. وبنتيجة هذا الفوز المثير ستخوض إنجلترا مواجهة صعبة في ثمن النهائي فجر الاثنين المقبل أمام المكسيك. وحققت بلجيكا عودة مذهلة محولة تخلفها أمام السنغال بثنائية نظيفة إلى فوز بنتيجة 3-2 بعد تمديد الوقت الأصلي، وبلغت ثمن نهائي مونديال أمريكا الشمالية في كرة القدم. وخرج منتخب البوسنة والهرسك من كأس العالم بعد هزيمته أمام نظيره الأمريكي بهدفين نظيفين. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أديلايد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 26، هوبارت أمطار متفرقة 13، داروين أمطار متفرقة 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا بكم مستمعين الكرام في مستهل الساعة الثالثة والأخيرة من برنامجكم الإخباري المسائي أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
3: وأنا منال العاني. مستمعين الأعزاء، كما عودناكم بهذا الوقت من البرنامج أي بالساعة الثالثة والأخيرة لدينا عدد من الفقرات والمقابلات. لدينا بالنصف الثاني من هذه الساعة أهم ما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، ومستمرون بتغطية أخبار المونديال ببودكاست كأس العالم ويوميات مع الزميل ريان برهوم. اليوم 21 لمجمل ما حدث من مباريات ونتائج. أيضا زميلتنا العزيزة سناء وهيب راح تطل علينا بحلقة جديدة من بودكاست نغمات مع الفنان العراقي باهي كارم اللي قادت الصدفة إلى عالم الغناء في أستراليا.
2: ترقبوا هذه الموضوعات أعزائي وبقى من أجمل الأغاني في انتظاركم بالنصف الثاني من الساعة. لكن في الدقائق التالية نعيد عليكم مرة أخرى التقرير الذي أذعناه بالساعة الأولى ونظرنا فيه على أزمة الهوية والانتماء التي قد يشعر بها بعض أبناء المهاجرين الذين يجدون أنفسهم حائرون منال ما بين عالمين، الوطن الأم أرض الأجداد والآباء وبين أستراليا وطنهم الجديد. فكيف نجعل من هذه الهوية المزدوجة نعمة وليس نقمة؟ هذا هو ما ناقشناه مع هدى عيسى المناشطة الاجتماعية.
3: فلنستمع لهذا اللقاء مستمعينا اللي ذعناه على حضراتكم بالساعة الأولى من البرنامج من تقديم الزميلة هناء ياسين.
2: يعيش الكثير من أبناء المهاجرين ما يعرف بالهوية المزدوجة، أي حالة الانتماء لثقافتين في آن واحد، ثقافة البلد الأصلي للآباء والأجداد وثقافة الوطن الجديد، وهي ظاهرة تخلق عادة حالة من الثراء الثقافي، ولكنها تفرض أيضا تحديات نفسية واجتماعية تتمثل في محاولة الموازنة بين الانتمائين دون التنازل عن الذات أو الشعور باغتراب يعكس أزمة انتماء. عن هذا الموضوع التقينا مستمعينا بالممرضة والناشطة المجتمعية السيدة هدى عيسى، وهي مؤسسة جمعية فيميل فورميلا غير الربحية لدعم المرأة.
4: أنا بصراحة ما بحب أعطي هذا التايتل كأزمة هوية، أنا بفضل أسميها هوية مزدوجة أو انتماء مركب، وبحس هذا طبيعي. يعني هو إحساس طبيعي في الفترات الأولى من دخول المهاجر على أستراليا أو أي بلد تاني، والطبيعي إنه بعد فترة من الاستقرار هذا الإحساس المفروض يروح. بس كتير من المهاجرين تتحول لعندهم لمشكلة انتماء عند الأب والأم، وهي المشكلة بنقولوها لأطفالهم على شكل الهوية المزدوجة. يعني إنه الطفل بيكون عنده انتماء لبلدين، اللي هو بلد الأم والبلد اللي هو موجود فيه كأستراليا.
2: عادة ما يقال أنه يجب أن نعتز بهويتنا المزدوجة وبانتمائنا لأكثر من مكان وأكثر من وطن وحضارة، لكن كيف يمكن أن تتحول هذه الهوية المزدوجة إلى مشكلة، إلى أزمة انتماء عند أبناء المهاجرين؟
4: طول ما بعطي المهاجر لحاله تايتل أنه مغترب في بلد زي أستراليا أعطته الجنسية وعايش فيها لتساي 10 سنين وأولاده كبروا هون، وين بتبلش المشكلة؟ وراح أشبهها بشيء بسيط. تخيلي إنه هذا الشخص صار عنده بيت ملك إله، يعني أخذ الجنسية، بس إحساسه الداخلي كأنه لسه عايش ببيت أجار، يعني طول الوقت حاسس إنه يوم من الأيام رح يترك هذا المكان لأنه مش إله. هذا الإحساس مع الوقت رح يتحول لخوف وعدم استقرار نفسي، والخوف من الآخر ومن ثقافة الآخر اللي هو البلد اللي بيكون موجود فيها، مع أنه ممكن أنه يكون مستقر ماديا وحياته كلها موجودة هون. والمشكلة أنه هذا الإحساس غالبا بنقله لأطفاله، لأنه في علم النفس الطفل بتأثر بمشاعر والديه وطريقة تعاملهم مع الحياة أكثر ما بتأثر بكلماتهم. يعني إذا كان الأب أو الأم عايشين بإحساس أنه وجودهم مؤقت أو أنهم مش منتميين، فالطفل رح يلقط هذا الإحساس حتى لو هو مولود بأستراليا وما عرف غيرها وطن.
2: وهنا لابد أن نسأل، كيف ينقل الأهل هذا الإحساس بشعور الغربة وعدم الانتماء لأطفالهم؟ وهل يبدأ هذا الأمر من سن صغيرة ست هدى، خاصة إذا كان هذا الطفل مولود هنا بأستراليا يروح المدارس لكن عندما يرجع إلى منزل في عدم الاستقرار في الهوية لدى الوالدين، كيف بيتأثر الموضوع؟
4: أكيد هنا أكيد رح يأثر عليه. شوفي، لأنه الطفل بتعلم من البيئة اللي بعيش فيها. لاحظي، أول ما المهاجر يدخل على أستراليا، وين ما كان في عرب راح يكون بيته، وين في مدارس عربية أو دينية راح يسجل أولاده فيها، وين في تجمعات اجتماعية عربية راح يشارك فيها، وحتى في السوشيال ميديا كله هذا منشوفه من خلال الأسئلة اللي بيسألوها. وعلى فكرة مش بس العرب، هذا سلوك إنساني طبيعي. أنا حضرت اجتماع مع جمعيات مختلفة مثل الجمعية الفيتنامية والباكستانية والجمعية الهندية، وكلها جمعيات رائعة بتخدم مجتمعاتها. بس انتبهي هون، أنا بقول مجتمعاتها الصغيرة للأسف من ضمن المجتمع الكبير. فسألتهم بقدر أشارك؟ قالوا لي أكيد، بس نحن تركيزنا الأساسي على أبناء ثقافتنا. أنا بشوف إنه هذا السلوك بالبداية كمهاجر طبيعي، لأنه بعطينا الشعور بالأمان والكمفورت زون. لكن إذا ضلينا محصورين فيه لسنين وما فتحنا باب لأولادنا ليتعرفوا على المجتمع الأوسع، هون بتبدأ المشكلة. وأنا بعتبر أنه أحياناً منفكر براحتنا الحالية أكثر ما منفكر بالأجيال الجاية اللي هم أطفالنا، لأنه يوم من الأيام نحن رح نتركهم. وإذا كل اللي فرجناهم إياه هو المجتمع اللي بيشبهنا بس اللي هو الصغير، وما عرفناهم على الصورة الأكبر من المجتمع الأسترالي، فكأنه بنينا إلهم مستعمرات صغيرة زي ما قلت لك اللي هي الجمعيات الصغيرة. وهاي المستعمرات الصغيرة المعزولة بدل ما نساعدهم يكون عندهم انتماء حقيقي للمجتمع ككل يعني، فإحنا للأسف أمرات كأهالي ما عملنا منساعد إنه الأطفال يندمجوا ويصيروا جزء من المجتمع ككل.
2: هل نفهم من كلامك إذن ست هدى أنه الطفل ابن المهاجر، الطفل المولود هنا بأستراليا، أول جين من الأستراليين بعيلته، ما في مفر ولا بد إلا ما يعيش هذا الصراع، يعني هذا شيء حتمي، أم أنه نستطيع أن نغير من الواقع ليكون سعيدا ممتنا فخورا بهذا الانتماء المزدوج والهوية المزدوجة دون أن يحولوا لأزمة وصراع داخلي؟
4: شوفي، أنا رح أعطي تشبيه. تخيلي أستراليا حديقة كبيرة، وكأب أو أم مهاجرين أطفالهم هم شتلات صغيرة حاملينهم معهم. على الأغلب إذا كان المهاجر عايش بخوف أو بعدم انتماء، وأنا هون ما بعمم، رح يحط هدول الشتلات في علب جوا هاي الحديقة، لكنه رح يضل خايف إنه يزرعهم بالأرض. فشو بتتوقع يصير؟ أكيد رح تكبر وتنمو، بس نموها رح يكون أبطأ وجذورها رح تكون محدودة ومش مثبتة بأرض الحديقة. نفس الشيء الطفل، إحساسه بالانتماء راح يكون ضعيف ومشوش. وعلى فكرة في علم النفس، إذا بدك تبدع وتكبر وتكون متوازن نفسيا لازم تثبت جذورك. حتى على مستوى الصحة النفسية إحنا دائما بنحكي عن أهمية الجراوندد، يعني الإنسان إنه شرط إنه يكون متجذر ليحس بالأمان بالمكان اللي هو فيه. وردا على سؤالك، هذا الطفل للأسف إذا بضل يعني عنده الإحساس اللي أعطوه إياه كأهل اللي هو إحساس بالغربة أو بعدم الانتماء الكامل، رح يكبر ورح يضل طول عمره يدور على وطن، ويمكن على فكرة يرجع لبلد الأم وما يلاقي نفسه هناك، وهيرجع على أستراليا وهيحس إنها وطن، لكن جهازه العصبي لسه مش مأكد له هذا الإحساس، لأنه تربى على رسالة داخلية إنه هذا المكان مؤقت وإنه ما في انتماء كامل. فللأسف يا الأهل هم الأساس في إنهم يربوا هذا الانتماء الكامل.
2: أكيد ست هدى للعائلة دور كبير ورئيسي في صياغة هوية وانتماء الطفل، لكن ماذا عن المدرسة مثلا حيث يخطو الطفل أولى خطواته نحو العالم الأوسع ويبدأ اكتشافه لهويات وثقافات تختلف عن تلك التي ينتمي إليها؟
4: سؤال كتير مهم. الأطفال من أهل المهاجرين رح أرتبها، رح يكونوا نوعين في المدرسة. هنا الأطفال اللي هيكونوا في مدرسة طابعها عربي أو ديني أو فيها كل الجنسيات اللي هي قريبة من العربي، أول سؤال كل طفل للأسف هيسأله لبعضه Where are you from؟ فنحن مش هنتفاجأ، لأنه معظم هدول الطلاب أهلهم علموهم إنهم يضخموا ويركزوا إنه أنت من أي بلد جاي، لأنهم تربوا وتعلموا إنهم من هناك مش من هون. هلأ النوع الثاني هو الطفل اللي دخل مدارس مشكلة فيها من كل الجنسيات، هذا السؤال إنه أنت من وين مش موجود، بس هيضل الطفل حاسس إنه هو غير ومش من هون، فهينعزل وبخاف يكون صداقات وهيلاقي صعوبة إنه يكون عنده أصحاب. تعرف ليش؟ لأنه تعود أجين من أهله إنه يعمل بولد للاختلافات أكثر من الجوانب المشتركة. ونحن بنعرف إنه حتى تكون علاقات اجتماعية لازم تركز على الجوانب المشتركة مع الطرف الآخر، ومع الوقت الآخر رح يتقبل هذا الجزء المختلف منك ورح يحترمه. على فكرة كل المدارس اللي من كلها من خلفيات مختلفة دائما بتدعم الاختلاف ودائما بتقول أوكي لا عبر عن حالك، عبر عن ثقافتك. فالدعم أنا اللي بشوف من وجهة نظري إنه الدعم الخارجي دائما موجود، إنك تعتز بالباكي جراوند بتاعك، بس للأسف أنا بركز إنه الأهل هم اللي بيعززوا هذا الاختلاف والجاب لأطفالهم.
2: البعض قد يقول ست هدى أنه حرصنا على تعليم أبنائنا عاداتنا ولغتنا وتقاليدنا وتعليم ديننا ما هي إلا جزء من الافتخار بهذه الهوية، وحرصا من أنه الطفل ما يكون هيك ماشي بهالدنيا يعني بلا أنكر، بلا شيء هيك يثبته على أرض الواقع، يعرفوا من هو ويستطيع بعد أن يكبر وإمبريس ويحتضن ويكون جزء من الهوية الأسترالية الأكبر. هل يوجد تناقض؟ هل يوجد التنافر؟ هل يجب أن يكون الانفتاح مبكرا على كل ما هو أسترالي والتنوع الثقافي الذي لدينا دون أن نضع له قاعدة ربما كما يرى الكثيرون قاعدة تعزز هويته الخاصة العربية أيا كانت؟
4: أنا هون ما بقول هذا صح أو غلط، أكيد حلو إنه الإنسان يعتز بثقافته، لكن بيكون في فرق بين إنك تحافظ على ثقافة هذا الطفل وبين إنك تحبسه جواها. وعلى فكرة في إشي بالعلم الأنثروبولوجيا اللي هو السيرفس كلتشر والديب كلتشر. هلا السيرفس كلتشر اللي هي تعلم الطفل لغته والنوع الكوزين اللي من بلده زي ما قلتي وأكله وطقوسه الدينية والثقافية، وهاي كلها مكتسبة وبتلاقيها واضحة لأي إنسان. لكن الديب كلتشر هي الأشياء اللي إحنا ما بنقدر نشوفها لكن إلها أثر كبير على الطفل إذا ما كانت صحية، هي كيف إحنا بنعلمه إنه يكون عنده الخوف أو عدم الانتماء أو التشوه في الهوية أو الخوف من الآخر ومن ثقافة الآخر. فمننتبه كيف نوصلها لأطفالنا وكيف هتكون أصعب كتير من إنك تغيرها، لأنها بتتشكل من هو طفل أو في السنوات الأولى من دخوله لأستراليا، سواء هو صغير أو إنه من هو مولود هون من المجتمع أو المجتمع الصغير اللي عماله بيعرفه عن الصورة الأكبر اللي هي من باب بيته وبره.
2: كانت هذه الممرضة والناشطة المجتمعية السيدة هدى عيسى، وهي مؤسسة جمعية فيميل فورميلا غير الربحية لدعم النساء.
3: إذن مستمعين الأعزاء، هذا الموضوع، هذا اللقاء موجود على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وأيضا نشر قبل قليل على صفحتنا على فيسبوك SBS Arabic للي يحب يستمع إلى مرة أخرى، يعمل الداونلود، يشارك مع الأصدقاء، يعلق. أكيد مستمعينا مرحب بكل تعليقاتكم وآرائكم على منصاتنا على السوشيال ميديا،
2: وحتجدوا في موقعنا مستمعين الكرام باقة من اللقاءات والموضوعات المتنوعة بالإضافة لمقالات غنية وثرية تأخذكم في قضايا أسترالية وطنية وكذلك عربية ودولية. نطلع بفاصل غنائي مع الموسيقار العملاق فريد الأطرش، ومن بعد نتوجه لغرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء مع هاشم الحداد.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للانباء. ايران والولايات المتحدة تختتمان محادثات الدوحة غير المباشرة وتتفقان على انشاء قناة اتصال. عون وسلام يدافعان عن توقيع لبنان اتفاقا اطاريا مع اسرائيل برعاية امريكية. أبعاد 5 صينيين وصلوا إلى شاطئ كوينزلاند بواسطة قارب أول أمس الثلاثاء واعتقال رجل تايواني بتهمة تهريبهم. إسرائيل تمنح واشنطن أرضاً مصادرة من فلسطينيين لبناء سفارتها في القدس عليها. هجوم روسي واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم يسفر عن سقوط 13 قتيلا وأكثر من 50 جريحا. ترامب يدافع عن تحقيقه لأرباح تتجاوز المليار دولار من العملات المشفرة العام الماضي. بتزامن مع موجة الحر الشديد في غرب أوروبا، حرائق غابات هائلة تجتاح جنوب فرنسا. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
6: Okay, playing now.
5: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
7: Hey Google, play SBS Arabic 24.
5: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
8: يا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مساء الطيبة والاستماع إلينا مستمعينا. نتمنى أن تقضون برفقتنا أوقات ممتعة، وها وصلنا إلى تقريبا آخر 25 دقيقة من البرنامج. نحييكم، أنا منال العاني
9: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي أينما كنتم حول أستراليا في هذا المساء المطير في مدينة ملبن، والجو كأنه 10 بالليل مو 5:30 أبدا.
8: نشوف شباك الاستوديو المطل على فلندر ستريت وعلى المحطة وعلى فيدريشن سكوير، فعلا منظر بين الجمال وبين الخوف. أنا بخاف من هيك الجو بس حلو.
9: بالأمس لما كان يعني في وقت الإيفنينج كانت الأمطار قوية والرياح قوية، خطر على بالي كيف حتكون مباراة أستراليا ومصر في الرابعة فجرا، وبنعرف أنه أصبح طقس وتقليد رياضي بامتياز أنه الناس تطلع على الميادين العامة تحضر المباريات الخاصة بالسكروز مع بقية الأستراليين، والتشجيع يكون هيك عام. صراحة يعني good for them اللي حيطلعوا 4 الفجر.
8: عاملين هنا تحت قرب اليارا ريفر عاملين أيضا مكان للتجمع ومغطى يعني في أندر كفر للمشجعين، لكن بالفيدريشن سكوير أيضا متخذين كل الإجراءات الاحتياطية
9: يعني يطمن عليهم
8: للإطمئنان على المشجعين، ونتمنى الفوز ليلعب بشكل أفضل. لكن فعلا القلب منقسم، وهذا الشيء راح نناقشه بكرة مع أحد المشجعين المصريين اللي قرر راح يكون نيوترال يعني حياتي.
9: هو الواحد في الكورة يا يروح مع القلب يا يروح مع العقل، يعني هيك تشوف أداء ومشوار المنتخب والفريق بكل حيادية وتحط اسمك مع الفريق اللي فعلا أداؤه بيقنعك وتتوقع له الفوز.
8: هل من الممكن هنا أنه يعني نروح وراء العقل أكثر من القلب؟ دائما القلب غالب.
9: نعم بالفعل مستمعينا، هذا الحوار راح نفتحه غدا، وانضموا إلينا أعزائي في برنامجنا الذي ينطلق كل يوم في تمام الثالثة بعد الظهر ويستمر معكم حتى السادسة مساء. لدينا أكثر من محطة ووقفة عن كرة القدم وكأس العالم بعد هذه الإطلالة على حالة الطقس ليوم الغد.
8: بمدينة بيرث غائم جزئيا 18 درجة، بأديلايد أمطار متفرقة 15، في ملبون أمطار 14 درجة، وفي هوبارت أمطار متفرقة 13. بالعاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار تنحسر خلال اليوم 10 درجات. بسيدني مشمس إجمالا 20، في بريسبين غائم جزئيا ودرجة الحرارة العظمى فيها 26 درجة، وفي داروين يوم غد الجمعة أجواء مشمسة ودرجة الحرارة العظمى فيها مرتفعة كالمعتاد 32.

0: يا هلا بكم أعزائي، بعد قليل نقدم لكم حلقة هذا المساء من بودكاست يوميات كأس 2026 ومستجدات ونتائج اليوم 21 مع ريان برهوم، لكن أيضا في فقرة ما تنقلته وسائل التواصل الاجتماعي اخترنا لكم عنوانا من أجواء المونديال، وهذه المرة عندما يتدخل الذكاء الاصطناعي في التوقعات المتعلقة بنتائج هذه البطولة.
1: فعلا هنا كان هنالك عدة منشورات على السوشيال ميديا، الفيسبوك، الانستغرام. اخترنا على الانستغرام هنالك كم هائل من التعليقات على الذكاء الاصطناعي يتنبأ ببطل كأس العالم، وأيضا أبرز الجوائز، وبتعرفي الكم الهائل من التعليقات هنا. البعض سخر من الذكاء الاصطناعي، البعض الآخر أيد الذكاء الاصطناعي. فبداية الأرجنتين بطلت كأس العالم 2026، هذا مو منال العان الذكاء الاصطناعي.
0: الظاهر هذه أحلامك.
1: أنا موظف الذكاء الاصطناعي.
0: هذه أمنياتك الدفينة.
1: لا أنا يعني بتوقع فرنسا بتفوز بكأس العالم هالعام، لكن إذا الأرجنتين أخذت كأس العالم أكيد رح أكون أوفر ذا مون. لامين يامال يحصد أفضل لاعب في البطولة، اللاعب الإسباني، هذا بحسب الذكاء الاصطناعي. شو أنت عندك أيضا هنا؟
0: والله فرنسا كمان في بعض التوقعات الناس من يحطوا يعني النقاط اللي أو يوجهوا الأسئلة للذكاء الاصطناعي بآليات مختلفة ما بين أرجنتين وفرنسا، كانت هي اللي في التوب واحتمال أن تفوز بكأس العالم 2026.
1: فعلا هنا أيضا مبابي اللي هو هداف فرنسا أو كابتن فرنسا كيليان مبابي يحصد جائزة هداف البطولة بحسب الذكاء الاصطناعي، اللي طبعا يعتبر تفجير وحرق أهم تفاصيل كأس العالم 2026. يمكن البتنج راح ينتهي من بعد ما الذكاء الاصطناعي الدخل. بالله خلينا نشوف فعلا، راح نتابع هالبوست هذا ونقارن الذكاء الاصطناعي بالذكاء البشري ومن راح يتغلب على الآخر.
0: والكرة الساحرة المستديرة، مشان هيك بيسموها ساحرة، وهي مستديرة ممكن تكون كل شوية بحال وتتقلب فيها الأمور. وهذه البطولة يعني مستمعينا أثبتت أنه لا كون المنتخب من الكبار أو تاريخه عريق في كأس العالم، لكن كل شيء ممكن. طارت أسماء من هذه المرحلة 32 وبعضها يعني صعد بصعوبة بالغة وبعد معاناة. خلونا نعرف التفاصيل أكثر لليوم 21 مع ريان برهوم ويوميات كأس 2026.
2: تألق هاري كين ويوري تيلمنز في الشوط الثاني يقود إنجلترا وبلجيكا إلى الدور 16، والولايات المتحدة تحجز مكانها في الدور التالي بفوزها على البوسنة والهرسك. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم 21 من كأس العالم فيفا 2026. بدأ اليوم 21 من كأس العالم في أتلانتا، حيث قلبت إنجلترا تأخرها المبكر أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فوز 2-1 بعد أن استقبلت هدفا في الدقيقة 7. وعانى المنتخب الإنجليزي في الدخول بإيقاع المباراة لفترات طويلة، كما اصطدم بتألق حارس مرمى الكونغو الديمقراطية الذي تصدى لمحاولة عدة، وازداد إحباط منتخب الأسود الثلاث بعدما رفض الحكم وتقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء إثر سقوط هاري كين داخل المنطقة قبل نهاية الشوط الأول. لكن كين كانت له الكلمة الأخيرة بعدما سجل هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود إنجلترا إلى الدور 16، حيث سيواجه المنتخب المكسيكي على ملعب أزتيكا التاريخي. وفي سياتل حققت بلجيكا عودة مذهلة أمام السنغال وفازت 3-2 بفضل ثنائية من القائد يوري تيليمانس، وكانت السنغال متقدمة 2-0 حتى الدقيقة 86 قبل أن تعود بلجيكا في النتيجة وتفوض اللجوء إلى الوقت الإضافي. ومع اقتراب المباراة من ركلات الترجيح حصل تيليمانس على ركلة جزاء بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو، ونفذها بهدوء في الدقيقة 125 ليحسم التأهل، وستواجه بلجيكا منتخب الولايات المتحدة في الدور 16. حجزت الولايات المتحدة مكانها في الدور 16 بعد فوزها على البوسنة والهرسك 2-0، محققة أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ عام 2002. وافتتح فولارين بالاغون التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يحسم تيلمان النتيجة من ركلة حرة في الدقيقة 82. لكن بالاغون تلقى بطاقة حمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو وسيغيب عن مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا. والآن إلى آخر أخبار المنتخب الأسترالي السوكروز. خاض المنتخب الأسترالي أول حصة تدريبية له في دالاس استعداداً لمواجهة مصر صباح السبت في الدور 32، وقال مساعد المدرب مايل جيدينك إن التركيز الفريق ينصب على المنتخب المصري ككل، وليس فقط على احتمال تعافي النجم محمد صلاح من إصابته في أوتار الركبة قبل المباراة.
3: They have threats all over the park. That's what they do. They've got guys who are playing at a very high level, and you mentioned one who's done it for a very long time. There are others in there that also are doing the job and doing the business at club level and also for the national team. So it's probably more of a collective approach, I'd say, from our perspective.
2: ويلتقي منتخب أستراليا مع مصر صباح السبت مباشرة على SBS وSBS On Demand اعتبارا من الساعة 3 فجرا. وبالنظر إلى مباريات الجمعة في اليوم 22 من كأس العالم، تلتقي إسبانيا مع النمسا وتواجه البرتغال منتخب كرواتيا، فيما تلتقي سويسرا مع الجزائر. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 21 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
6: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
5: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
7: ألون أستراليا، القطب الشمالي، إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة باللغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من أب ستور.

0: في حلقة جديدة من بودكاست نغمات نستضيف الفنان العراقي باهي كارم لنتعرف إلى رحلته الفنية التي بدأت بمحض الصدفة وتحولت إلى مسيرة غنائية جذبت جمهورا واسعا. نتحدث معه اليوم عن نشأته وتأثير الموسيقى في حياته وعشقه للفنان هيثم يوسف وأغنية ويلي ويل، إضافة إلى واقع الفنانين العرب هنا في أستراليا. يسعدني أنا سناء وهيب أن أجري هذا اللقاء مع الفنان باهي كارم الآن. أهلين باهي.
1: أهلاً وسهلاً.
0: يا هلا باهي، أول شيء عرفنا عن نفسك، من هو باهي كارم وكيف كانت بدايتك مع الموسيقى والغناء؟
1: اسمي باهي كارم من العراق. أنا من عائلة فنية، من الوالد إلى الأقارب فكنا عائلة فنية لعازفين ولمغنين. طلعت من العراق سنة 2016، رحت للأردن، وبعدين من الأردن لأستراليا اجيت كانت 2013، بس ما كان عندي هالمسيره الغنائيه. فابتدت مسيرتي قبل 3 سنين. اول ما اجيت كنت بميلبورن، بس بعدين تحولت لسيدني. طيب سيدني بديت بالمسيره الغنائيه، والحمد لله كما يقولون التوفيق من رب العالمين.
0: كنا بنحكي مع بعض وقلت لي بتعرفي سناء انه الغناء ابتدى عندي هون في استراليا بمحض الصدفه، احكي لنا على هذه الصدفه.
1: نعم. صراحه كانت عن طريق عازف الكيبورد اسمه ويام، فكنا جالسين هيك في مكان، فكان المطرب بيغني، العازف قاعد بصفي، يعني خلص العازف مالته وقاعد بصفي، فأنا جاي أغني ويا المطرب، وهو اندار علي قال لي أنت مغني؟ قلت له لا أنا بس هيك يعني هاوي شو ما يقولون. قال لي لا لازم تغني. قلت له لا مستحيل تراشي. قال لي لا لازم تغني. والله هو قال لي راح أسوي لك براكتس حتى تظهر للستيج تغني. وابتديت إنه أتدرب صح، يعني واجهت صعوبات بالبداية لأنه كان الغناء بين العراقي والسوري واللبناني والأردني، وكانت صعبة علي لأنه أنا يعني من البصرة، لهجتنا بالبصرة شوية ثقيلة، يعني الحروف مالتها ثقيلة.
0: باهي، مين ساعدك لتتعلم هذه اللهجات؟
1: هذا أسميه معلمي. هو هم عازف الكيبورد، هو مايسترو العازف قصي حيدر، هذا ساعدني مساعدة لحد الآن أنا ممتن له، والمساعدة مالته إنه هو شغله من 6 العصر ل6 الصبح، أوكي؟ بس من خلال هاي الساعات إنه أنا بالاتصال عن طريق التليفون إنه يدربني،
0: يدربك على اللهجة،
1: الصوت يدربني على المقامات، يدربني على الأغاني اللبنانية، الأغاني السورية، يقول لي مثلاً أضبط فلان كلمة، فلان جم، أي شيء. علمي قصي حيدر هذا ساعدني هواي.
0: شو بتحب تقول له؟
1: يعني إش ما أسوي له ما أجازي. أي والله إش ما أسوي له ما أجازي. فمن خلال الممارسة والحفظ والسمع للأغاني، قدرت أوصل مرحلة حلوة بالغناء.

0: وصلت لمرحلة حلوة في الغناء، ابتديت تغني، ابتديت كمان تعمل في هذا المجال إلى جانب مجال آخر، وأقدمت على إصدار أغنية، أغنية ويلي وين. كيف ولدتها، فكرتها، وشو بتمثل لك هالأغنية كذلك؟
1: والله صراحة يعني هاي الأغنية من بعد تقريبا من إلى 9 شهور إنه بس أدور أغنية تدخل براسي. دائما أروح ورا موسيقى، يعني الموسيقى من تدخل بقلبي خلاص الأغنية تعجبني
0: أكثر من الكلمات.
1: Exactly.
0: أها.
1: فمرات الكلمات إنه حلوة بس الموسيقى محلوة فما أنجذب إليها، الموسيقى هي اللي تجذبني. طبعا خلال البحث وبحث وبحث وتعب، وكل مرة رأي هاي وهاي وهاي، بس بعدين بالأخير صارت هاي الويلي ويل. وإن شاء الله أغنية قادمة، أغنية صدفة قريبا جدا
0: إن شاء الله
1: راح تنزل فيديو كليب.
0: طيب شو كان لما أصدرت هالأغنية؟ وأنا بعرف أنه معظم الفنانين هون في أستراليا ما عندهم شركة إنتاج، يعني هم اللي بينتجوا أغانيهم بنفسهم. هل كلفتك الكثير هالأغنية؟
1: من خلال شغلي، الحمد لله أنه شغل سايق ترك أنا، وبالويكند الغناء،
0: بالويكند
1: شوية شوية صارت الأغنية. بس الأغنية ما صارت من أستراليا، الأغنية كانت يعني جبتها من العراق، اللي من ألحان سائر حازم وكلمات جميل، وعن طريق متعهد الحفلات اللي دائما يعني يكون وياي طارق بني.
0: أنت قلت لي دخلت الغناء بمحض الصدفة، وساعدوك فنانين لتدخل الغناء، لكن في نفس الوقت احنا بنشوف، أو لسه ما حكيناش في الموضوع بشكل واضح، هناك منافسة ما في أستراليا، منافسة ما بين الفنانين. خدني معك إلى كواليس هذا الموضوع، شو اللي بيصير ما بين الفنانين؟
1: بالبداية واجهت المنافسة، لأنه هما كان عندي الأداء القوي، أغني اللبناني أو السوري، كان بس العراقي. هنا أنا بأستراليا الماشي لبناني، أغاني لبنانية، أكو أغاني عراقية بس اللي ترند معروفة هنا، يعني اللبنانيين سمعوها، السوريين وجميع أنحاء الجالية العربية. بالبداية صح تعرضت إلى منافسة، وتعرضت إلى شلون أقول لك يعني محاربة.
0: من أي نوع؟ كيف المحاربة؟ أنا كتير حابة أعرف كيف بتتم المنافسة.
1: محاربة من الناس، يعني حتى يمكن أقرب الناس اللي يحاربون.
0: باهي، هل بيستنوك بيستبعدوك؟ احكي لنا شو بيصير، خذ بإيدي وقل لي سناء هيك بيصير في الكواليس.
1: أوكي، هلا في بعض المطربين إنه بيناقشوني إنه شلون مثلاً عن النمرة الأولى أو النمرة الثانية أو النمرة الثالثة.
0: شو هي النمرة الأولى والنمرة الثانية والنمرة الثالثة؟
1: يعني مثلاً السهرة بها كث 4 مطربين، سواء يصعد الأول والثاني والثالث والرابع مثلاً. سواء دائماً النمرة الأولى هي منبوذة عند الفنانين،
0: ما بيحبوها. ليش؟
1: سواء أنا دائماً ما بعرف، إنه يكون ارتباك، يكون خوف، إنه الكل هيك عم يعني شلون يباع عليك، سواء يكون ارتباك. فأنا تعودت على هاي النمرة الأولى، فمن قمت أصعد النمرة الأولى قامت تعجبني هواية، فهسة أصعد النمرة الأولى، الثانية، ثالثة، رابعة. فمن مثلا مرات أصعد الثانية أبو الأول يقول لا ليش هذا يصعد الثانية، أنا قبله، أنا أقدم منه، هيك يقيسوها. مثلا ها أنا عندي فيديو كليب، ها أنا عندي مثلا مسيرة فنية أطول مما هو مطلع مثلا سنة أو سنتين، هيك يقيسوها.

0: أنت مأثر كتير بفنان هو هيثم يوسف، ليش بتعتبره هو مصدر الإلهام لك وما بتتخوف أنه تصير بتقلده ويقولوا ترى شخصية الفنان مش موجودة هون لأنه هو عبارة عن هيثم يوسف؟
1: هذا الفنان هو عشق الطفولة أكيد وعن طريق الوالد كانت يعني أغنيته المفضلة ولحد الآن أغنية أظهر قدامي. عن طريق هاي الأغنية يعني من وعد أنه هيثم يوسف هيثم يوسف ولحد الآن لا يعلى عليه ولا يجي أي مطرب أقوى، يعني شو ما يقول أقوى من يوسف أو أحلى من يوسف، يعني هاي حسب رأي الناس، بس كأنا كباهي كارم لا، هيثم يوسف دائما قدامي لأنه الموسيقى مالته، يعني بس أسمع موسيقى أعرف أنه هذا هيثم، حتى اللي يطلع أغنية جديدة بس أسمع أول رنة من الموسيقى أقول هذا هيثم يوسف.
0: هل أنت بتغني مثله؟
1: أنا أغني أغاني وصعب واحد يجيب أغاني لأنه إحساسه كلش يعني واسع وإرادة لإحساس الغناء.
0: وما بتخاف
1: أي مطرب يجيبه صراحة،
0: وما بتخاف يأثر عليك لدرجة أنه شخصيتك الفنية أنت كباهي بتصير مش موجودة قدام هيثم يوسف؟
1: لا، يعني أنه إذا هو ماشي الطريق صح أنت دائما يكون عندك قدوة بالحياة، معلم أو بتشوفي شون يمشي بمسارة حلو، أنه دائما الطريق حلو ما يهبط. أنا هذا اللي كان ببالي وهذا اللي جاي أتعب عليه حتى أوصل مكان كلش حلو،
0: فدائما
1: أخلي هيثم يوسف قدامي.
0: أوكي باهي، أنا شفت يور فيديو كليب وشفت عملك وأكيد حيسمعوه المستمعين الآن الأغنية ويلي وين. طيب إحنا بعاد احنا بنعرف انه الفن العراقي عامل طفرة هالسنوات الاخيرة في العالم العربي، بل يعني حتى عند الجاليات الاخرى وبنسمعه في كثير في اكثر الاماكن. هل بتشوف انه بعدك عن العراق ممكن يأثر على مسيرتك الفنية ام لا بتقول لا خليني هون ومن هون ابعت بأغنية؟
1: اكيد نسبة 80-90% تأثر، يعني يمكن انه انا مشين بالعراق شان يمكن انا غير، يعني كان واصل مرحلة أكثر، بس هنا بأستراليا إنه صعب توصلين صوتك للدول العربية، إنه يراد لها تعب شو ما يقولون دراسة وتفكير حتى توصلين شيء حلو. أستراليا يعني ما بيها الالتزام الفني، أو يعني هنا أنا أستراليا عملية أكثر من ما هي فنية، بس إنه من أنا من أستراليا جاي أحاول أوصل صوتي للدول العربية.
0: وهل بيوصل صوتك؟
1: والله حاليا يعني حسب اللي أنا دا أشوفه أنا راضي بيه.
0: شو بيقولوا لك الناس لما بيسمعوك وانت بتغني سبت وأحد ويوم الجمعة؟
1: ناس تحبني، ما شايف شيء سلبي لحد الآن.
0: بيشجعوك بيقول لك ترى يا باهي انت حتكون في مكان آخر؟
1: أكيد عندي ناس قريبة مني هي دافع لي وشو ما يقولون سند.
0: مين هم؟
1: مثلا مرات جيلت حالة انه خلص انه تعبتي، بس اللي وياك يقول لا باهي استمر لا توقف انت رح توصل. فهذا الحكي انه ينطيش طاقه وطاقه ايجابيه كلش.
0: مين اكثر واحد بيشجعك باهي؟
1: والله هم الاهل اكيد، يعني الوالد والوالده انه من اشوفهم فرحانين بالفيديوهات اللي تنزل، الناس اللي تصورني هاي احلى شيء، يعني احلى هديه.
0: طيب خلينا نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي ونحكي عن الصور اللي بتنزل للفنانين ومنهم أنت، شفت لك كتير صور. هل بتعتبر أنه الشاب اللي عنده كاريزما بيوصل أكثر من التانيين حتى لو كان صوته أقل منهم؟
1: صراحة هو الشكل والكاريزما أكيد هي تقريبا نسبة 50% وال50% الغناء.

على وين النشرة؟ تزايد الانتقادات لمشروع القانون الحكومي المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الانترنت. بعد 5 صينيين وصلوا إلى شاطئ كوينزلاند بواسطة قارب أول أمس الثلاثاء واعتقال رجل تايواني بتهمة تهريبهم.

هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. تقدمت الحكومة الفيدرالية اليوم بمشروع قانون في البرلمان تجاهلت فيه معظم توصيات لجنة تحقيق شكلتها لمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت. ويقول منتقدو التشريع أنه أتى بصيغة مخففة لا تضع حدا لإعلانات القمار خلال بث الأحداث الرياضية، ولا يحمي الأطفال من التعرض لتأثير هذه الإعلانات. ومن المنتقدين النائب الفيدرالي المستقل أندرو بوكوك، الذي اعتبر أن الحكومة أضاعت فرصة هامة لمكافحة هذه الآفة. وبدوره قال النائب الفيدرالي من حزب الأحرار سايمون كينيدي أن مشكلة القمار في أستراليا هي من الأسوأ في العالم، وأكثر المتأثرين بها هم الأطفال والمراهقين. أعلن وزير الأمن الداخلي توني بيرك اليوم في بيان أن مجموعة من 5 أشخاص من حملة الجنسية الصينية الذين وصلوا صباح الثلاثاء الماضي بواسطة قارب إلى شواطئ شمال كوينزلاند تم إبعادهم من البلاد. وكانت الشرطة الفيدرالية اعتقلت رجلا في 34 من عمره ويحمل الجنسية التايوانية، ووجهت إليه تهمة تهريب البشر. ومثل المتهم اليوم أمام المحكمة في كانز. المتحدث باسم المعارضة لشؤون الأمن الداخلي جونا دونيام قال في حديث مع القناة السابعة أن هذا الحادث يظهر وجود ثغرات في نظام حماية الحدود. شدد باحثون في مكتب الأحصاء الأسترالي على أهمية تأمين أوسع مشاركة ممكنة في الأحصاء السكاني الذي سيجري في 11 من أغسطس آب المقبل. وقال خبير الأحصاءات الدكتور ديفيد جروين أن الأحصاء السكاني ينظم مرة كل 5 سنوات لتقديم صورة شاملة عن تركيب المجتمع الأسترالي وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرية والإثنية. وتستخدم هذه البيانات لتمكين الحكومات من رسم السياسات العامة والتخطيط للتنمية الاقتصادية وتوزيع الموارد والخدمات الأساسية بشكل عادل. اعتقلت شرطة فيكتوريا مراهقين في إطار التحقيق بحادث وفاة يافع في 15 من عمره أمام مركز صحي في ملبون. زعيمة المعارضة في الولاية جيس ويلسون رأت أن هذه الحادثة تشير إلى أن المواطنين فقدوا الشعور بالأمان بعدما خذلتهم حكومتهم.

وقبل أشهر من انتخابات الولاية المرتقبة في وقت لاحق من العام الجاري، تعهدت ويلسون بزيادة أعداد عناصر الشرطة وبإصلاح النظام القضائي. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحمح.
1: بوب عربي on SBS Arabic.
2: علي جرالي تعصف في ريح الويل

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: الكاميرات بتبان شديد من
1: القدوم. من بغداد إلى بادجيز كريك، أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: Bob Arabi on SBS Arabic.
1: نداء خاص سكسك يوز من الجميع. ما تميزوش الناس بعنيكم.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

صاروا منك لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحلى للحلا عنوا.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: Thank you.
1: حان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

0: المغرب إلى ملبورن، هذه هي SBS عربي.
1: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام،

0: مرحباً، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم من SBS عربي في صبيحة هذا اليوم الجمعة في 3 تموز يوليو لعام 2026. وفي هذه النشرة: انفجار دام يهز العاصمة السورية دمشق خلال ساعة الذروة ويعيد المخاوف الأمنية إلى الواجهة. ترامب يشيد بتقدم المحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة، ولبنان يواصل الدفاع عن الاتفاق الإطاري وسط استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب. الحكومة الأسترالية تطرح أخيرا مشروع قانون لتنظيم إعلانات المقامرة وسط مطالبات بتجديد القيود لحماية الأطفال. والمجلس اليهودي الأسترالي يحذر من الخلط بين الهوية اليهودية ودولة إسرائيل أمام اللجنة الملكية لمعاداة السامية. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. قتل 9 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في منطقة مكتظة بوسط العاصمة السورية دمشق، في اختبار أمني جديد للسلطات التي عملت جهد خلال الأشهر الماضية لإرساء الأمن وبسط سيطرتها، ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في دمشق منذ التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة في حي دويلعة قبل عام وأسفر حينها عن مقتل 25 شخصا. وأكد العميد في قوى الأمن الداخلي بدمشق محمد خيت للتلفزيون الرسمي أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل المقهى الذي يقع في شارع تجاري وسكني مزدحم يرتاده عادة المحامون ومراجعو القصر العدلي المجاور. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة المحدثة بلغت 9 وفيات و20 جريحا، بينما تعهدت السلطات السورية بملاحقة المسؤولين عنه وتقديمهم إلى العدالة. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقدم الذي أحرزته المحادثات الأخيرة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، واصفا الاجتماعات بين الجانبين بأنها جيدة جدا. وقال قبيل توجهه إلى ولاية نورث داكوتا على متن طائرة إير فورس وان الجديدة التي أهدتها له قطر، إن مسار نزع السلاح النووي الإيراني يسير بشكل جيد. واستضافت العاصمة القطرية على مدى يومين محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين بوساطة قطرية وباكستانية في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر بعد المواجهات العسكرية التي أعقبت توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين الشهر الماضي، تمهيدا للتفاوض على تسوية نهائية للحرب في الشرق الأوسط. ومن جهته أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اختتام الجولة الفنية بالاتفاق على إنشاء قناة اتصال لرصد وتوثيق أي انتهاكات تتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قد أعرب بدوره عن تفاؤله إزاء سير محادثات الدوحة.
1: Well, right now, the technical negotiators are sitting down with the Iranians, with the Qataris, and with others in Doha. You know, talking about some of the details here, making sure commercial traffic really does. It's already started in an amazing direction, and that's what they're focused on. And then, you know, we're worried about the nuclear issue. We're going to start talking about that. So right now, the talks are going well. It's still pretty early, but talks are going well.
0: وفي لبنان واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في الجنوب، حيث نفذ تفجيرات استهدفت منازل محيطة في بلدة رشاف بقضاء بنت جبيل. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في المناطق الأمنية التي أقامتها في لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب. في المقابل نفى الرئيس الأمن اللبناني جوزيف عون صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود نية لإقالة قائد الجيش وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، مؤكدا دورهم الأساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة. كما اعتبر أن صيغة الاتفاق الإطاري التي انبثقت عن محادثات واشنطن تجسد منطق الدولة مشيرا إلى أن خيارات المفاوضات جاء بعد فشل خيار الحروب وأن منتقدي الاتفاق لا يقدمون بديلا له.
2: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا، هذا زعج كتير ناس للأسف. أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد فسروه بطريقة مغلوطة، هو الهدف تشويهه. طيب يا خيال، إذا أنتم ما بدكن إيه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل.
0: من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية ليس اتفاق سلام أو معاهدة، وإنما إطار توجيهي للمفاوضات، وأضاف أن الدولة لا تسعى إلى الصدام مع

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: خطاب أصبح شائعا على الإنترنت وفي بعض وسائل الإعلام. وقالت المؤسسة المشاركة للمجلس اليهودي الأسترالي سارة شوارتز أن جماعات النازيين الجدد إلى جانب جهات مؤيدة لإسرائيل ساهمت في نشر معاداة للسامية ضد فئات من المجتمع اليهودي.
5: Those actors target Jewish people like me who stand up for Palestinian freedom and justice. They question our Jewishness, and I spoke about examples in which I have been related, or imagery has been used that relates to Nazi Germany. I'm called a capo, self-hating. I'm depicted with a yellow star of the type that Jews were forced to wear in Nazi Germany.
4: قدمت الحكومة الفيدرالية مشروع قانونها المرتقب بشأن إعلانات المقامرة، إلا أن المشروع يواجه انتقادات مبكرة بعد تحالف حزب الخضر مع الائتلاف لإحالته إلى لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ. ويرى حزب الخضر أن مشروع القانون لا يضع قيودا كافية على استهداف شركات المقامرة للمدمنين، ولا يوفر حماية كافية للأطفال من الإعلانات عبر الإنترنت أو خلال المباريات الرياضية بعد الساعة 8:30 مساء. من جهتها دافعت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز عن مشروع القانون أثناء تقديمه للبرلمان.
6: It will help minimize children's exposure to wagering advertising while also reducing the overall saturation of advertising on radio and television and the targeting and saturation of advertising online. This bill also contains provisions to disrupt illegal gambling operators, strengthen BetStop, the National Exclusion Register, and crack down on damaging and emerging online lottery products.
4: في أخبار الرياضة، حجز المنتخب الأمريكي مقعده في دور 16 بعد تغلبه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد. وسيلتقي المنتخب الأمريكي نظيره البلجيكي في دور 16 يوم 7 تموز يوليو.
7: After review, the number 20 United States committee serious foul. The final decision is red card.
4: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 69 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 26، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين أمطار متفرقة 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامرا أمطار متفرقة 10 درجات. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس.
3: صباحك ورد بيترا, يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا الأحبة. شكرا جورج غرام على أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح. اليوم 3 تموز يوليو, نتابع على SBS مباراة إسبانيا والنمسا. معرف بيترا مع إسبانيا متقدمين إلى الآن 1-0. هيهم إسبانيا بيّنوا مبارح, سألتي وين مبارياتهم, هيهم
2: يعني قلبي كله معهم. صباحك خير جورج وعذرا

0: يمكن هيك صباح ثقيل على دمشق، فارس قتلى وجرحى في تفجير مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، فيما وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في زيارة لبيروت تؤكد الدعم والعلاقة الصحية مع لبنان، ويؤكد نعمل على تجاوز إرث نظام الأسد مع بيروت.
1: صحيح، فترة أخبار كثيرة، ولكن دعونا بداية نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. برنامجنا اليوم Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب رونجري واي ورونج من أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا أيضا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن. مين تابع هالبروبوزل على الإمباير ستيت؟
0: انتهت بالسجن يا فارس.
1: أكيد هي مغامرة غير محسوبة وغير قانونية يعني، وكانت هم متسلقين ناطحات سحاب المحترفين، يعني عاملين دوكيومنتري على نتفليكس كانوا هذا الموضوع، عملوا رسالة سلام وعرض زواج فوق السحب، وزي ما قالت بترا انتهوا في قبضة الشرطة.
0: أكيد رح نصلي
1: بس حلوة الرسالة اللي كتبوها حلو. يعني
0: كثير حلوة الرسالة، وكانت يعني at least a safe proposal، يعني مع كل المخاطر ولو هن محترفين، وأكيد منصلت عليها بالtrending most trending بآخر دقائق ببرنامجنا. حلقتنا انطلقت، بعد شوي منروح على بغداد وفارس كمان بخضم التغييرات اليوم مع السنة المالية الجديدة، إصلاحات تطال قطاع الاتصالات ولضبط يعني محاولات ما بنعرف قديش رح تكون متينة لضبط رسائل الاحتيال،
1: لأنه صراحة الموضوع يعني بلاش يطلع عن السيطرة، الواحد بطل يعرف يفرق ما بين المسجز اللي عن جد فعلية وجاي من مصادر يعني رسمية ومن أشخاص إحنا تواصلنا معهم، ولا جاي من محتالين. فيعني بركي نختتم اليوم تغطيتنا لآخر التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ مع أول العام المالي الجديد. كل الرسائل النصية اللي بتستخدم اسم تجاري أو حكومي مش مسجل رسميا رح تكون unverified، ورح يكون بإمكاننا نغير السيتينجز بحيث أنه ما توصلنا أصلا. يعني مثلا رقم عم بيستعمل اسم البوست أوفيس وهو هذا الرقم مش للبوست أوفيس، فبالتالي هالمسج ممكن أصلا ما توصلك،
0: وهيدي نقطة كتير مهمة رح نسلط الضوء عليها أكتر اليوم بحلقتنا. واليوم عنا قصة جدا ملهمة، شهادة لمست قلبي أنا شخصيا، مع بي رفق ابنه اللي ما كان عارف إذا رح يقدر يحكي، واليوم نال شهادة الدكتوراه. نحتفي بإلين نعمان الخوري بعينين الوالد الشاعر فؤاد نعمان الخوري.
1: نحن منتظر هذه القصة في النصف الثاني من الساعة الثانية. نتابع تغطيتنا أيضا لكأس العالم والمباريات التي تنقل مجانا على SBS. بكرة الساعة 4 الصبح كل الأنظار معلقة على الشاشة بانتظار الفراعنة أمام السكر. وضيفنا بالساعة الثالثة رئيس منظمة Egyptian Youth Australia محمد عبد الرحمن، هو مدرب كرة قدم، كيف عم بتتفاعل اليوم المنظمة مع هالمباراة؟ وهذا السؤال الكلاسيكي، مين رح تشجعه؟
0: شو حلو هالسؤال، وطني. وننتقل إلى بغداد.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Streaming live on SBS On Demand, the Tour de France.
4: It is race on.
3: Shift into gear and watch the world's most brutal showdown.
4: The tension, it is going through the roof.
3: Race for the rivalries.
4: Oh!
3: The sacrifice and the ultimate test of endurance. This isn't just sport, it's pure drama. The Tour de France starts 5th of July on SBS and On Demand.
5: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
6: أهلا بكم عم تسمعوا Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. اليوم درجات الحرارة ريرفيل بملبورن بترا كان 0 الصبح، هي 10 درجات بالسيارة
7: دفع يعني حسينا فرق
6: نيالكم خدونا عندكم.
7: ساعة ملبورن قاسي كتير يا
6: مش
7: فارس،
6: مش بتدخل بالعظم،
7: هاي هي الكلمة بالتحديد، حسيت فاتت بعظمي ساعة ملبورن. خلينا ندفع بحكمة صباحية اخترتها هيك بنهاية الأسبوع وبتقول لا يعود شيء يخيف إن صرنا.
8: من مراسلينا،
7: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا توق الهندي.
6: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وصباح الخير من ملبن.
9: مساء الخير وصباح الخيرات بترا وفارس، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
7: هلا يا أشرف.
6: يا هلا فيك. يعني أشرف طبعا شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، الجاليات العراقية بالخارج والعراقيين بملف الفساد الذي فتح والاعتقالات على ما يبدو طالت مسؤولين ونواب في البرلمان. كم حجم الأموال المنهوبة؟ ربما هذا السؤال الأهم.
9: أرقام فلكية ربما لا يصدقها العقل حتى هذه اللحظة يا فارس. مليارات الدنانير العراقية وملايين الدولارات يتم ضبطها لدى متهمين بالفساد داخل منازل المسؤولين وأيضا نواب في البرلمان. صور يعني فارس، صور الأموال المنهوبة تتحول إلى عناوين في وسائل التواصل الاجتماعي. حملة اعتقالات واسعة طالت متهمين بالفساد، وأيضا رئيس الحكومة يقول أن الحرب على الفساد بدأت ولا حصانة للفاسدين، هكذا هي التصريحات الصادرة من قبل رئيس الحكومة علي الزيدي. بالنسبة إلى الأموال المنهوبة حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات دقيقة عن حجم الأموال المنهوبة منذ عام 2003 وحتى اليوم، ولكن تقديرات المختصين تتحدث عن أرقام مرعبة، وبعض المعلومات تشير إلى أن يعني أكثر من 2,000 مليار دولار قد نهبت من خزينة الدولة العراقية منذ عام 2003 وحتى اليوم. هذه المعلومات هي ليست رسمية حتى هذه اللحظة، ولكن هذه الأرقام مخيفة وكبيرة جدا. هنالك دعوات لتعاون دولي لاسترداد ما تم تهريبه خارج البلاد، وبطبيعة الحال الأموال المهربة أيضا كبيرة جدا. أيضا الحكومة هي أكدت عزمها أن لا يبقى أي سلاح خارج إطار الدولة. طبعا هنالك إشارة واضحة للفصائل العراقية. أيضا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أشاد بخطوة رئيس الحكومة علي الزيدي وقدرة القضاء على تنفيذ هذه الملفات، وهنالك دعوة إلى وقفة داعمة ترفع فيها رايات العراق فقط، سوف تكون هذا اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في مسجد الكوفة في محافظة النجف، وهنالك رضا وترقب شعبي. ولكن على الرغم من أن الزيدي يوجه رسائل شديدة اللهجة في ملف محاربة الفساد، هنالك أيضا تساؤلات لدى الشارع العراقي فارس، أما إذا كانت هذه الخطوات سوف تطال حيتان الفساد أم ستقف عند بعض أدوات الفساد، خصوصا وأن من تم إلقاء القبض عليه لا يتعدى 21 شخص حتى هذه اللحظة، وهنالك ملفات فساد كثيرة وما طرح حتى هذه اللحظة وتم كشف إلى الآن هو يتعلق بحكومة السوداني فقط. هنالك مطالب بأن يتم الكشف عن الأموال المنهوبة من الحكومات المتعاقبة على العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم.
7: دعني أنتقل أشرف إلى الشارع العراقي، يعني كيف تلقى مكافحة أو محاولة مكافحة هذا الكم الهائل من الفساد كبداية فعلية أم كجولة جديدة في صراع النفوذ كما ذكرت، واليوم المحاسبة تطال طرف واحد من يعني الشارع العراقي، وما المطالب التي يراها العراقيون اليوم اختبارا حقيقيا لجدية المواجهة؟
9: هي بالمناسبة ترى حملة يعني مكافحة الفساد طالت أطراف من مختلف المكونات العراقية شاركوا فيها، حكومة السوداني بطبيعة الحال بتر هنالك صدمة كبيرة يعيشها يعني الشارع العراقي بعد كشف جزء من المليارات المنهوبة، وليس كل المليارات المنهوبة، تم إخفاء هذه المليارات بطرق لا تخطر على البال سواء في الاحتيال أو في طريقة إخفاء هذه الأموال، وأيضا هنالك سبائك ذهب ومقتنيات أخرى تضاف إلى الأموال المنهوبة، طبعا أعداد كبيرة أسطول من السيارات الفارهة والقصور، هنالك غضب واستياء شعبي كبير جدا، وهذا الغضب يتسع بطبيعة الحال، والكثير من المواطنين يطالبون بمحاسبة الفاسدين، والصدمة لا تفارق المواطن لا سيما طبعا مع الكشف عن المزيد بشكل يومي، خصوصا وأن أغلب عناصر هذه الطبقة السياسية ومن تم إلقاء القبض عليهم كانوا يطالبون بشكل مباشر بأن بضرورة مكافحة الفساد، ويذهبون إلى الحج والعمرة بشكل دوري وسنوي، وأيضا عضو في لجنة مكافحة الفساد وهي نائبة عالية نصير، هنالك أعداد كبيرة من الذهب وأكلال وناطحات ذهب من الدولارات موجودة في منزلها، وبالتالي هنالك فجوة كبيرة ما بين الشارع وما بين الطبقة السياسية، حتى أن الشارع لا يصدق تصريحات السياسيين، هنالك أيضا فترة تساؤلات شعبية حاضرة تركز على إمكانية الحكومة في استرداد هذه الأموال المنهوبة، سواء أموال المنهوبة داخل البلد أو حتى خارج هذا البلد، وهنالك أيضا حديث عن قائمة طويلة من المتهمين بالفساد تشمل أعداد كبيرة من المسؤولين. اللافت الانتباه بأن هذه الحملة بترى لم تصل إلى يعني أطراف رئيسية في يعني مكانة بالفساد.
6: عذرا أشرف، صوت مش كتير واضح، إذا ممكن تغير محلك من فضلك حتى نسمعك بشكل أفضل. يعني وكان في حديث الحقيقة على السوشيال ميديا، يعني بعرف هي حملة فساد طالت كثيرين، ولكن كان في تركيز البعض يرى غير مبرر يعني على هاتين السياسيتين، يعني وحتى اتهامات بعيدة عن الفساد بدأت تطالهما، بركي بنحكي عنها بترا في فقرة المنوعات. أخيرا أشرف، كيف هي أجواء كأس العالم؟ كيف عم بتتابعوا كأس العالم وأصداء خروج أيضا أسود الرافدين؟
9: يعني فارس بطبيعة الحال بنتيجة قاسية انتهى مشوار المنتخب العراقي في المونديال بعد أن خسر أمام السنغال في يعني مواجهة ربما سوف تكون راسخة في أذهان العراقيين بنتيجة 5-0 لا شيء. رغم سخونة أجواء العراق، الجماهير العراقية حاولت مساندة المنتخب العراقي، طبعا هذه المشاركة هي الثانية للمنتخب العراقي بكأس العالم، الفارق كبير بين المشاركتين اليوم يعني أو خلال هذا المونديال، خرج بثلاث هزائم ثقيلة على عكس مشاركة الأولى، عام 1986. تلك المشاركة رغم الخسارة أو رغم الهزائم الثلاث، ولكنها تميزت بأداء أفضل بكثير من الأداء الحالي. طبعا يعني هنالك مواجهة بدنية وتكتيكية ما بين سود الرافدين ومنتخب السنغال. بطبيعة الحال هنالك فوارق فنية، وهنالك يعني بغض النظر عن النتائج تمثل مشاركة العراق في المونديال محطة مهمة في مسيرة الكرة العراقية، وهنالك أيضا مطالب لاتحاد الكرة بأن يقدم شيء أفضل مما قدمه خلال الفترة الماضية بإعداد منتخب يتمكن ليس فقط من الوصول إلى كأس العالم بل من الوصول إلى الدور الثاني من المونديالات القادمة.
7: من العراق تحدثنا مع مراسلنا أشرف العزاوي، شكرا من القلب لك أشرف.
6: شكرا لك أشرف، نلتقي الأسبوع المقبل، وهذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
7: من الحاضر إلى الماضي وسريعا وصفحات التاريخ. فارس، مثل اليوم من العام 1819 الافتتاح الرسمي لأول صندوق توفير بالولايات المتحدة تحت اسم بنك المدخرات لنيويورك.
6: زي اليوم أيضا 3 تموز 1886 المخترع الألماني كارل بنز قاد أول سيارة تعمل بمحرك بخاري.
7: فارس، مثل اليوم من العام 1928 أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن.
6: حلو. في مثل هذا اليوم أيضا بعام 2005 دخل القانون الوطني الذي يشرع زواج شخصين من نفس الجنس في إسبانيا.
7: مثل اليوم من العام 2013 انقلاب عسكري في مصر بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أطاح فيه بالرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير.
6: من مواليد هذا اليوم السياسية اللبنانية نايلة معوض عام 1940.
7: ومن وفيات اليوم فارس المغني البحريني علي بحر.
6: نكتفي بهذا القدر من أحداث الماضي، نعود إلى أحداث اليوم وجورج غرام.
10: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. انفجار دام يهز العاصمة السورية دمشق خلال ساعات الذروة ويعيد المخاوف الأمنية إلى الواجهة. واشنطن وطهران تبحثان إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، ونائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن تقدم حذر في المفاوضات. ومع بدء العطلة الشتوية للبرلمان الفيدرالي، الأحرار يطلقون حملة وطنية لاستعادة ثقة الناخبين، والسوكروز يستعد لمواجهة مصر في ثمن نهائي كأس العالم وسط ثقة متزايدة بتطور الأداء. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
2: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
1: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
2: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
1: إنسايت، برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم. نبدأ الجولة مع سيدني. طقس مشمس ربيعي لليوم، درجات الحرارة أدناها 13 أقصاها 19. ملبورن رغم ارتفاع درجات الحرارة it feels zero مثل ما قلت يا فارس، أمطار متفرقة لليوم، درجات الحرارة أدناها 9 وأقصاها 15. 27 بولاية شمس بريزبن، وطقس غائم إلى مشمس غربا في بيرث. اليوم طقس غائم تدريجيا يتحول إلى مشمس، و19 درجة أمطار بأديليد و15 درجة أمطار بالعاصمة كامبرا وحركة رياح ناشطة. ننتقل إلى هوبارت، أمطار متفرقة و13 درجة. منختم الجولة مع داروين وشمسيتا و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: لنذكر مستمعينا أنه بإمكانكم تتابعوا كل مباريات كأس العالم مجانا على SBS وعلى SBS On Demand مع هايلايتس وريبلايز. أيضا 2-0 إلى الآن تقدم إسبانيا، فيفا إسبانيا بمباراتها مع أستريا في الأدوار الإقصائية يعني. فإذا كملوا بهذا الأداء ضايل حوالي ربع ساعة من عمر المباراة الأصلي بوصلوا إلى ثمن النهائي. Good luck لكل محبي المنتخب الإسباني، لنشوف شو راح يصير. في أخبارنا الرياضية أيضا وصلت بعثة منتخب الفراعنة المنتخب المصري إلى دالاس بتكساس استعدادا لخوض المباراة أمام السكروز بدور 32. منتخب الفراعنة طلعوا من سبوكن على دالاس على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي فيفا تقريبا 3.5 ساعات الساعة. بعثة المنتخب لاقت استقبال جماهيري حافل لدى وصولها لفندق الإقامة. تواجد الآلاف من الجالية المصرية بتكساس لتحية البعثة. منتخب مصر كان تأهل إلى دور 32 لكثاني المجموعة السابعة، كان معهم 5 نقاط بفارق الأهداف فقط عن بلجيكا المتصدر. أستراليا منتخبنا الوطني صعد في وصافة المجموعة الرابعة ب4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب باراغواي. رح نزور هذا الموضوع أو نحكي فيه بالساعة 3 مع مدرب كرة القدم محمد عبد الرحمن رئيس منظمة إيجيبشن يوث أستراليا.
1: فارس، من الوقفة الرياضية إلى أبرز عناوين الصحف.

0: نبدأ اليوم تغطيتنا من فيرفاكس. نقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد: former liberal minister says Angus Taylor should quit over allies links to corruption probe.
1: إذن تتواصل تداعيات إعلان الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بنيو ساوث ويلز ICAC فتح تحقيق علني واسع بمزاعم تتعلق بتبرعات سياسية غير قانونية وعلاقات بين المطور العقاري الهارب جون نصيف وشخصيات نافذة بحزب الأحرار ومجالس محلية وقطاع المدارس الكاثوليكية.
0: بتطور لافت، بترا وزير النقل ووزير الشرطة السابق في حكومة نيو ساوث ويلز ديفيد إليوت دعا زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر إلى الاستقالة، معتبرا أن علاقته الوثيقة بمدير منظمة المدارس الكاثوليكية بالولاية دالاس ماكنيرني تضع قيادة الحزب الأحراري تحت ضغط كبير.
1: ماكلورني قد تنحى كان مؤقتا عن منصبه بعد كشف الهيئة أنها تحقق بمزاعم تتعلق بدوره بالموافقة على تبرعات سياسية غير قانونية استخدمت لتجنيد أعضاء من الحزب الأحراري.
0: من جهته نفى مكتب أنجس تايلر أي صلة له بالتحقيق، مؤكدا أنه ليس طرفا في القضية، لم تتواصل معه ICAC، واصفا الاتهامات بأنها لا أساس لها.
1: ومن المقرر أن تبدأ جلسات التحقيق العلنية ب 27 من الشهر الجاري وتستمر 8 أسابيع، حيث ستبحث الهيئة مزاعم حول تبرعات محظورة، استغلال النفوذ، إساءة استخدام السلطة، إضافة إلى اتهامات تطال عضوين من حزب العمال بمجلس ستراثفيلد المحلي.
0: صحيح بترا، من هنا تحرك رئيس حكومة الولاية العمالي أيضا كريس مينز بتعليق عضويتهما في الحزب إلى حين انتهاء التحقيق، مشددا على ضرورة انتظار نتائج هيئة التحقيق في الفساد ICAC قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
1: إلى عنوان من صحيفة The Australian: Go harder on taxes, Labour's wish list for PM. إذن اليوم حكومة ألبانيزي ووزير الخزانة تشالمرز تواجه ضغوط جديدة من القواعد الشعبية داخل حزب العمال بولاية نيو ساوث ويلز تحديدا للدفع نحو إصلاحات ضريبية أكثر جرأة تتجاوز ما ورد بالموازنة الأخيرة المثيرة للجدل.
0: يعني المقترحات داخل حزب العمال حسب الصحيفة تتضمن مطالب بتقليص مزايا المديونية السلبية أو نيجاتيف جيرينج تدريجيا، وخفض إمكانية خصم خسائر الاستثمار العقاري أو الكابيتال جينز،
1: إلغاء الجدية الضريبية grandfathering التي تحمي المستثمرين الحاليين من أي تعديلات جديدة، وخفض امتيازات ضريبة أرباح رأس المال تدريجيا ل 0.25%،
0: فرض ضريبة ثروة أيضا على أصحاب المليارات، وسد الثغرات الضريبية التي تسمح للأثرياء والشركات الكبرى بتجنب الضرائب،
1: توسيع الضرائب على الاستهلاك والثروة والموارد الطبيعية، ورفع الرسوم البلدية على العقارات التجارية الصغيرة.
0: أيضا حسب الصحيفة من المطالب من داخل الحزب فرض ضرائب إضافية على المنازل الشاغرة والإيجارات قصيرة الأمد للحد من أزمة السكن.
1: أيضا يعني كان في معارضة لبعض المقترحات كخفض بضريبة الشركات وزيادة بنسبة ضريبة السلع والخدمات GST.
0: خلونا نروح من The Australian ونيوز كورب على The Guardian، وعنوان في الصحيفة اليوم في قصة حصرية تقول في العنوان: AFP assessing allegation of Gaza war crimes committed by Australian citizens serving in IDF.
1: إذن الشرطة الفيدرالية الأسترالية اليوم تقيم ملف قانوني يتهم مواطن أسترالي خدم بصفوف الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة بين عامي 2023 و2024.
0: يأتي ذلك وفق الغارديان بعد أن قدم المركز الأسترالي للعدالة الدولية ACIJ ملف من 61 صفحة يتضمن أدلة يقول أنها تستند إلى شهادات شهود وصور أقمار صناعية وأدلة جنائية ومقاطع فيديو ومنشورات على السوشيال ميديا وتقارير عسكرية وتصريحات علنية نسبت لقادة في الجيش الإسرائيلي.
1: الملف فارس يركز على حادث تدمير مبنى سكني في غزة، زعم أنه استخدم قاعدة عسكرية قبل تفجيره من دون وجود ضرورة عسكرية تبرر ذلك، ما قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الأسترالي.
0: كما يتهم المواطن الأسترالي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 سنة في حال الإدانة.
1: الشرطة اليوم أكدت أن تسلمت الملف وأحالته إلى محققين متخصصين لمراجعة الأدلة وتقييمها من دون الإعلان عن فتح تحقيق رسمي أو توجيه أي اتهامات حتى اللحظة.
0: يذكر أن القانون الأسترالي لا يمنع المواطنين من الخدمة في جيش دولة أجنبية، ولكنه يجرم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أينما وقعت.
1: فارس، خلينا نختم بشكل سريع فقط مع قراءة هالعنوان.
0: بس نذكر أن الغارديان تواصلوا مع السفارة الإسرائيلية بكامبرا ولم ترد السفارة حتى لحظة نشر المقال.
1: صحيح فارس، بختم مع العنوان: It was a different time. Gillard's remark ignites push on gender law.
0: بالفعل عنوان عريض يعني The Australian، وتصريحات أشعلت الجدل لجوليا جيلارد أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد. شو حكت يا ترى؟
1: وتحديدا فارس حول قوانين الهوية الجندرية وحقوق النساء بأستراليا، بعد ما قالت أنه تعديلات عام 2013 على قانون التمييز الجنسي وضعت في زمن مختلف لم تكن تتوقع الجدل الحالي المرتبط بحقوق المتحولين جنسيا وتأثيره على الحقوق القائمة على الجنس البيولوجي.
0: تصريحات جيلارد تزامنت مع تصويت العمال والخضر ضد مشاريع قوانين طرحها الائتلاف وحزبهما واحدة لإعادة تعريف الرجل والمرأة بيولوجيا ضمن قانون التمييز الجنسي، ما منع حتى مناقشتها في البرلمان.
1: وكانت تعديلات 2013 قد ألغت التعريف القانوني الصريح لكل من الرجل والمرأة وأضافت حماية قانونية للهوية الجندرية والتوجه الجنسي وحالات الجنسين. نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل جورج غرام، ابقوا معنا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
3: تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
4: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
5: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
6: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
7: ألون أستراليا، القطب الشمالي، إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة للغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من أب ستور.
0: أنتم مع Good Morning Australian. انفجار يهز قلب العاصمة دمشق ما يوقظ مخاوف أمنية في العاصمة السورية. تفاصيل مع الزميل جورج غرام. أهلا بك جورج.
9: صباح الخير فارس، وأيضا صباح الخير لبيترا وجميع المستمعين. قتل 9 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في منطقة مكتظة بوسط العاصمة السورية دمشق في اختبار أمني جديد للسلطات، ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في دمشق منذ التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة في حي أدويلعة قبل عام وأسفر حينها عن 25 قتيلا. طبعا أكد العميد في قوى الأمن الداخلي بدمشق محمد خيط للتلفزيون الرسمي أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل المقهى الذي يقع في شارع تجاري وسكني مزدحم يرتاده عادة المحامو ومراجعو القصر العدلي المجاور. وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة المحدثة بلغت 9 وفيات و20 جريحا.
1: شكرا من القلب لك جورج، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة. بين المبالغة يعني بالقول إن كأس العالم لكرة القدم يوحد العالم، واللعبة اللي تعرف بأن الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، يعني كيف تبدأ فعليا بالملاعب المحلية وأندية الأحياء؟
0: كثير حلو، أكيد مش مبالغة، وبالفعل كرة القدم توحد العالم. حوالي ربع الشعب الأسترالي عم بتابع المباريات على SBS. ولكن فترة كمان سؤال للي بده يدخل في معترك كرة القدم منذ الصغر بأستراليا وعنده حلم يصير لاعب معروف، شو لازم يعمل؟ وماذا عن كبار السن كمان اللي حابين يلعبوا كرة قدم؟
1: شو حلو، where to start؟ كل التفاصيل بحلقة اليوم من أستراليا Explained، أستراليا بالعربي وعلى التميمي.
10: بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتناول موضوع الدخول في عالم كرة القدم في أستراليا. مستمعينا، ليس من المبالغة القول إن كأس العالم لكرة القدم يوحد العالم. فهذه اللعبة تعرف بأنها الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، فهي تبدأ فعليا في الملاعب المحلية وأندية الأحياء، حيث يمارسها الأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات بشكل يومي. ولكن كيف يمكن لمن يرغب الدخول في معتركها منذ الصغر ليصبح لاعبا معروفا؟ وما هو واقع هذه اللعبة في أستراليا؟ ومن هو جمهورها؟ لنبدأ بالإجابة عن السؤال الأهم، هل نسمي هذه اللعبة كرة القدم أم السكر؟
11: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football I think is the best way.
10: هذا ما قالته هيذر غاريوك، المديرة التنفيذية لكرة القدم في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، وتوضح أن كرة القدم تعد من أكثر الرياضات شمولاً، إذ يشارك فيها حوالي 1,900,000 شخص في مختلف أنحاء أستراليا.
11: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas, and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
10: تكمن شعبية كرة القدم في قدرتها على جمع الناس بسهولة بغض النظر عن خلفياتهم أو جنسهم أو أعمارهم أو قدراتهم. فيمكن للأطفال البدء بممارستها منذ سن 4 أو 5، كما يمكن الانضمام إلى فرق كرة القدم بالمشي إذا لم تعد القدرة على الحركة كما كانت في السابق. هل تبدو الفكرة مشجعة؟ إذن لذلك يوفر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم العديد من الموارد التي تساعد الراغبين على البدء. وتشرح عن ذلك غاريوك أن الموقع الإلكتروني للاتحاد يضم منصة Play Football.
11: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers. And it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations.
10: ومن خلال منصة Play Football يمكنكم التسجيل في أحد الأندية القريبة من منطقتكم. يعد الشمول جوهر اللعبة، إذ توجد برامج للصغار وأيضا للكبار وأيضا لسكان الأمم الأولى وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك للأفراد المنتمين إلى خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة.
12: ومن خلال تصفح موقع الاتحاد ستجدون برنامج ميني روس سيتلمنت بروجرام وبرنامج مالتي كالتشرال يوث بروجرام. يقول أرن ديبن مدير خدمات المجتمع والأعضاء في اتحاد كرة القدم في ولاية نيو ساوث ويلز إن هذين البرنامجين هما مبادرتان مجانيتان تنفذان بالتعاون مع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم.
13: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game, but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs, because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
12: كان هذا الشعور بالاندماج الاجتماعي هو ما جذب لال روشان تاكلويم إلى كرة القدم المجتمعية، فقد بدأت عبر برنامج مجاني لكرة القدم للفتيات من خلال نادي SSI متعدد الثقافات الرياضي في ولاية كوينزلاند بناء على دعوة من إحدى صديقاتها.
14: I was invited to the football training and I was also invited to do a level 1 football coaching. And then I got involved and never left. And then through participating in MSC, I was also able to go to the mainstream football club as well. What I normally say to other young people is sports does not discriminate. So you feel welcomed, you feel like you belong in a community where you don't even know other people.
12: ربما تعرفون كرة القدم باعتبارها كرياضة شتوية، لكن في ولاية نيو ساوث ويلز يسجل حوالي 80,000 لاعب للمشاركة في منافسات الصيف التي تقام خارج الموسم، أصبحت رياضة كبيرة بحد ذاتها.
13: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time, but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year. It's played with smaller teams and smaller field, and you're usually at the same place each week. It's much more casual, and so people find that they might try some tricks or fun things that they might not otherwise try in a winter game. It feels like lower stakes and more fun.
12: والآن ربما تودون تجربة أسرع رياضة داخل الصالات نموا في العالم. إنها كرة الصالات، وهي نسخة مصغرة من كرة القدم تمارس داخل الصالات وتمتاز بالسرعة والمهارة والانطلاق، وأسهمت في تطوير العديد من أفضل لاعبي العالم. وربما تفضلون نشاطا أقل شدة، وفي هذه الحالة يطرح موضوع كرة القدم بالمشي التي تشهد أيضا نموا ملحوظا.
11: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs. But more importantly, it gives you a community base to be able to meet new people and to be able to be in a sport that's a low impact sport, but for older Australians.
12: ولعل أفضل ما في الأمر هو المجتمع الذي تصبح جزءا منه. وقد تعرف أحمد قيصري إلى كرة القدم بالمشي عبر المجلس المحلي في ملبورن، وقد صممت هذه النسخة من اللعبة بحيث تساعد المشاركين على تكوين صداقات مع الحفاظ على لياقتهم البدنية.
15: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you, because it's total sweat fest and a great mood booster. It's unbelievable how much energy walking football takes. I thought it's going to be easy, but actually if you're on pre-adolescent serious, it's not that easy.
12: ففي هذه اللعبة لا يسمح بالجري أو الالتحام، ولأنها منخفضة التأثير فهي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية أو يفتقرون إلى الثقة بالنفس. وفي الواقع تتوافر جلسات لكرة القدم بالمشي لمختلف الأعمار.
15: They have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just going to try it, but after the first time that I went there, I found it so fantastic. The people and the walking football, I never had that experience. I used to play soccer for more than half a century. Walking football, it's really enjoyable for the ages like me. I'm 73 actually.
12: أما إذا كنتم ترغبون في احتراف اللعبة، فهناك مسارات تقود إلى المستويات النخبوية وفق هيذر غاريوك.
11: But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway, then it's about starting at your club. And then from your club, you can find a youth A-League club as part of an academy. And then obviously the Emerging Championships, which is our Emerging Matildas and Socceroos. And we've got our Indigenous teams within that, which is at 14, 15, 16 years old. And then our Youth National team started under 16.
12: وإذا كنتم لا تزالون مترددين في تجربة الرياضة الأكثر شمولا في أستراليا، فإن آرون ديبن يختتم بالقول: يوجد في أنحاء أستراليا أكثر من 2000 ناد، وكل واحد منها يمثل بوابة لدخول عالم كرة القدم، ولدينا لاعبون من مختلف الجنسيات والثقافات والخلفيات، وأنديتنا أماكن ترحب بالجميع.
13: Across Australia there's more than 2000 clubs and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from all sorts of nations, cultures, backgrounds already playing football in Australia and our clubs are enormously welcoming, friendly places for everyone to come and join. So if someone's looking to come and play football, I'd encourage them to get in touch with their local club.
12: هذا التقرير من إعداد ميليسا كومبانيوني وعلاء التميمي.
1: شكرا من القلب لك على هالإضاءة. الساعة الأولى شارفت على نهاية، بالساعة الثانية تعديلات جديدة مع السنة المالية الجديدة لحماية كل المستخدمين من الاحتيال عبر الرسائل النصية على الهواتف.
0: والله زهقنا يعني بصراحة رسائل نصية تالية، الواحد بيكون طالب إشي بده توصيل مثلا بالبوست أوفيس، بوصلنا 100 مسج إنه إذا بدك تتراك your delivery أو your order، وممكن يطلع كمان لينك احتيالي. رح نعرف أكتر مع زياد غمراوي خبير الأمن السبراني. حتى لو هذا الإجراء لم يكن فعالا، شو نعمل إحنا حتى نواجه المحتلين اللي عم بيحاولوا بكل الطرق والسبل المتاحة أن يحصلوا على معلوماتنا الائتمانية؟
1: ورح نسمع شهادة بتهز القلب. هيدا ابني، من طفل مش قادر يحكي لطفل عم بينال شهادة الدكتوراه على الكرسي المتحرك. شهادة ترقبوها بالساعة الثانية.
0: فيفا إسبانيا 3-0.
1: فيفا ياي.
0: طبعا معنوياتهم عالية، لك نجيب كمان جول ليش لا.
1: ما في موضوعية بالرياضة. يلا.

0: في هذه النشرة: انفجار يهز قلب العاصمة السورية دمشق خلال ساعة الذروة ويعيد المخاوف الأمنية إلى الواجهة. واشنطن وطهران تبحثان إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، ونائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن تقدم حذر في المفاوضات. مع بدء العطلة الشتوية للبرلمان الفيدرالي الأسترالي، الأحرار يطلقون حملة وطنية لاستعادة ثقة الناخبين. والمنتخب الأسترالي يستعد لمواجهة الفراعنة في ثمن نهائي كأس العالم وسط ثقة متزايدة بتطور الأداء. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. قتل 9 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في منطقة مكتظة بوسط العاصمة السورية دمشق في اختبار أمني جديد للسلطات المؤقتة، ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في دمشق منذ التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة في حي الدويلعة قبل عام وأسفر رحينها عن 25 قتيلا. وأكد العميد في قوى الأمن الداخلي بدمشق محمد خيت للتلفزيون الرسمي أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل المقهى الذي يقع في شارع تجاري وسكني مزدحم يرتاده عادة المحامون ومراجعو القصر العدلي المجاور. من جانبها أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة المحدثة بلغت 9 وفيات و20 جريحا، بينما تعهدت السلطات السورية بملاحقة المسؤولين عنه وتقديمهم إلى العدالة. أكد وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني من العاصمة اللبنانية بيروت أنه لا توجد أي نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان. وجاء هذا التصريح ردا على تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكانية اطلاع دمشق بدور عسكري في مواجهة حزب الله. وتأتي زيارة الشيباني في وقت يعمل فيه البلدان المجاوران على ترميم علاقتهما الدبلوماسية منذ وصول السلطات الجديدة إلى دمشق. وشملت الزيارة سلسلة من اللقاءات السياسية والروحية البارزة كان أهمها مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بالإضافة إلى قوى مسيحية رئيسية كانت مناوئة طيلة عقود لحكم عائلة الأسد. وفي زيارته الثانية لبيروت نقل الشيباني دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون من الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لزيارة دمشق. وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الوفد السوري حريص على توضيح اللغط السائد بشأن التدخل العسكري، مؤكدا انتفاء هذه النية تماما، في حين رحب الرئيس عون بالموقف السوري مشددا على تمسك لبنان بعلاقات أخوية تقوم على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن مفاوضين تقنيين يناقشون حاليا مع إيران التفاصيل المتعلقة بكيفية إعادة فتح حركة المرور التجارية بشكل مستدام عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وتجري هذه المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة من دولة قطر، وذلك بعد مرور أسبوعين على توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب. وتصر إيران على فرض سيطرتها على الممرات الملاحية في المضيق، معلنة عزمها فرض رسوم للعبور في المستقبل، وهو ما رفضته العديد من دول الخليج العربية. ورغم هذه العقبات أبدى فانس نبرة إيجابية، مشيرا إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى وأن الكثيرين في الحكومة الإيرانية مستعدون للتغيير.
1: And then you've got a few people who are still kind of attached to the old ways. We think we see a lot of momentum for the people who are trying to turn over a new leaf. We're obviously going to give, that's why we're going to give the negotiations as much of a chance to succeed as possible. But of course, as I said to somebody earlier, if they try to rebuild that nuclear program, if they refuse to let inspections in, if they resume shooting at commercial vessels, which they have stopped for a few days, then obviously the president still has a lot of options on the table.
0: قدمت مفوضات السلامة الإلكترونية الأسترالية جولي أن مانغراند اعتذارها لضحايا اليهود الذين تعرضوا للمضايقات والتحرش عبر الإنترنت، وذلك خلال مثولها أمام اللجنة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي. وكشفت أن مكتبها تلقى أكثر من 108,000 شكوى بشأن محتوى ضار خلال العام المالي الماضي مقارنة ب 55,000 شكوى في العام السابق. وصفت المفوضة الصعوبات البالغة في التي تواجهها لإزالة المواد المسيئة، مؤكدة أن توفير المزيد من الموارد وإدخال إصلاحات على قانون السلام عبر الإنترنت قد يساهم في حل الأزمة، ومستشهدة بواقعة هدد فيها أحد المحامين باتخاذ إجراءات قانونية لحذف محتوى، لكن الصلاحيات الحالية لم تسعفها للتدخل.
2: I could hear the emotion in his voice and it made me very emotional too, and I just, that's one of the things I regret the most. Like, we're here to help people, and I just want to acknowledge that I know that his clients were suffering, and so many in the Jewish community have been suffering, and I'm really sorry about the shortcomings of the scheme, and when we haven't been able to help.
0: بدأ البرلمان الفيدرالي عطلته الشتوية التي تستمر 5 أسابيع في وقت يسعى فيه الائتلاف إلى إعادة ترتيب صفوفه بعد تراجعه في استطلاعات الرأي أمام حزب العمال وحزب أمة واحدة. ويعتزم زعيم المعارضة أنجس تايلر إطلاق جولة في مختلف الولايات والأقاليم تتضمن لقاءات مجتمعية ومنتديات اقتصادية في الدوائر الانتخابية الهامشية. وفي المقابل

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: السويت بي عن تضاعف عمليات التفتيش العاري التي نفذتها الشرطة بأكثر من مرتين خلال 3 سنوات. وأظهرت البيانات المتعلقة بالفترة بين عامي 2022 و24 أن نحو نصف الأشخاص الذين خضعوا لهذا التفتيش ينتمون إلى السكان الأصليين، رغم أنهم يشكلون 3% فقط من إجمالي سكان الولاية. وأثارت هذه الأرقام انتقادات حادة من خبراء ومدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم الخبيرة القانونية هانا ماجيلد التي أعربت عن قلقها البالغ من تفشي ظاهرة التنميط العرقي. وفي المقابل لم توضح شرطة غرب أستراليا هذه الانتقادات بشكل مباشر، واكتفت بإرسال بيان لSBS أشارت فيه إلى أن عمليات التفتيش كانت قانونية وضرورية وترتبط بزيادة أعداد المخالفين المقبوض عليهم. في أخبار الرياضة، يواصل المنتخب الأسترالي استعداداته لمواجهة منتخب مصر في الدور ثمن النهائي في كأس العالم في المباراة المقررة فجر السبت في مدينة دالاس. وقال مدافع المنتخب أليساندرو تشيريكاتي إن أداء الفريق يتحسن باستمرار مع تقدم البطولة.
4: I see every day people are growing, people getting better, people are pushing people to get better. And most importantly, people are willing to, you know, prove to the world that, you know, what Australia can do in football, our abilities, what we can do. And again, we try to go as far as we can, and we look at it game by game, and now we're fully focused for the game of Egypt.
3: ومن جانبه تحدث المدرب المساعد ميل جيدينك عن صعوبة المواجهة المرتقبة، مشيدا بإمكانات المنتخب المصري ونجمه محمد صلاح.
5: But they have threats all over the park. That's what they do. They've got guys who are playing at a very high level, and you mentioned one who's done it for a very long time. There are others in there that also are doing the job and doing the business at club level and also for the national team. So it's probably more of a collective approach, I'd say, from our perspective, and how we can sort of pass those messages on to our players.
3: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 69 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 26، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين أمطار متفرقة 32، بيرث غائم جزئيا 18، ملبورن أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها لحضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31.
3: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
4: Unscripted.

0: Untamed, unforgettable.
1: Alone Season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
0: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
2: It's a whole new frontier.
3: Oh my God!
0: The absolutely real.
4: Cold like this can kill you.
0: Reality series.
1: It's on like Donkey Kong.
0: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
5: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
6: الحدث من موطن كأس العالم، SBS والمشاهدة والمتابعة والإعادة والملخصات مجانية. خليكن معنا لأنه نحن عم ننقل صورة، كل الصورة SBS عم شوفها، يعني ما بمرق بمحل إلا ما بشوف SBS والحدث كأس العالم.
7: يعني صوتك اللي بسمعك هلأ غير عن صوتك الساعة الماضية، فترة شو 3-0 لإسبانيا، فريقك المفضل عامل فرق، يعني نيالهم والله. إسبانيا عندهم مشجعة وفية زيك. حلوة المباراة كانت وقوية، وحتى هم بالمكتب اللي عم نتابع يعني مع زملائنا من التيمز الثانية، 3-0 فوز عريض على أستريا. جود لك للجزائر، مباراتهم الساعة 1 PM أمام سويسرا، وعندنا الساعة 9 PM بعد برنامجنا مباشرة البرتغال وكرواتيا.
6: بالفعل، وبكرة الحدث المنتظر 4 PM الفراعنة والسوكروز، وبساعة 3 رح تكون إضاءة من قلب النبض المصري بأستراليا.
7: صحيح، رح نحكي مع رئيس منظمة إيجيبشن يوث أستراليا، فخليكم معنا. ولكن بترا، دعونا أيضا يعني من اليوم الجمعة آخر الأسبوع نختتم هذه التغطية للعام المالي الجديد.
6: فارس، اعتبارا من الأول من تموز يوليو دخل بأستراليا إجراءات جديدة، ومن بين هذه الإجراءات إجراء بيهدف إلى تضييق الخناق على المحتلين يلي عم ينتحلوا أسماء المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات عبر الرسائل النصية يلي عم توصلنا على هواتفنا.
7: والله هلكونا المحتلين، يعني حتى برنوا تليفونات خذ لي هذا اللينك، هذاك اليوم بيجيني لينك من ماكواري بانك، من كوم بانك. طب انا حسابي بكوم بانك سكرته، فمش معقول بعتين لي لينك بدون معلومات. فقصدي يعني اي حدا الحقيقه يعني ممكن ان يقع ضحيه هؤلاء المحتلين، والحكومه عم بتحاول. يعني نظام جديد دخل حيز التنفيذ قبل يومين بيصنف اي رساله بتستخدم اسم تجاري او حكومي مش مسجل رسميا، صب تصف المسج unverified او غير موثقه، فيعني لاير حمايه اضافيه لنا قبل ما نتفاعل مع رساله او نضغط على اي لينك او رابط فيها.
6: على الأقل it's a red flag. هذه التغييرات تأتي بوقت لا تزال في عملية الاحتيال الإلكتروني تشكل تحدي كبير، بعد ما خسر الأستراليون تقريبا 18 مليون دولار يا فارس بسبب رسائل الاحتيال النصية خلال العام الماضي فقط.
7: صدقيني يمكن أضعاف مضاعفة لهذا الرقم، لأن الناس عادة بتخجل إنها تريبورت يعني إنها تعرضت للاحتيال. هل تكفي هالخطوة يا ترى للحد من عمليات الاحتيال؟ شو رح يتغير بهواتفنا؟ وهل يمكن أن تصنف رسائل حقيقية على إنها غير موثقة؟ هاي مشكلة تانية.
6: صحيح فارس، وشو اللي لازم اليوم الشركات والمستخدمين يقوموا فيه فعلا لحماية أنفسهم بموسم الإقرارات الضريبية يلي بعرف قديش بيكون وقت صيد ثمين لكل المحتلين. بيسعدنا أنه يضم لنا الخبير بالأمن السبراني زياد الغمراوي لنطرح عليه كل هالأسئلة.
7: يا أهلا وسهلا فيك زياد، يسعد صباحك وشكرا لانضمامك لGood Morning Australia.
8: صباح الخير بيترا، صباح الخير فارس، صباح الخير لكل المستمعين.
6: هلا يا زياد، اشتقنا.
7: أهلا وسهلا فيك وزياد، أكيد سعداء أنك معانا، ومنيحك صار في مناسبة وتغيير يعني حكومي، وموضوع يمكن حكينا فيه أنا وياك وبترا والمستمعين أكثر من مرة، ولكن محاولة حكومية يعني إنه هالرسالة اللي عم توصلني ربما تنتحل صفة رسمية لشركة باتت غير موثقة أو unverified. شو بتغير عمليا يعني على هواتفنا اعتبارا من قبل يومين؟
8: بدي بلش بشوية أرقام صادمة، وهذه الأرقام أكيد من مصادر رسمية أسترالية. بتعرفوا أنه من يوليو تموز 2022 حتى منتصف 2025 بلغ حجم الرسائل النصية الاحتيالية 936.7 مليون رسالة. وهذا الرقم بدل على شيء، بدل على حجم الكارثة. هلأ الشركات التليكوم إجمالا عندهم فلتر، في عندهم معايير محددة من خلالها بيسمحوا أو بيمنعوا الرسالة لما حتى ما توصل للمستهلك أو للأند يوزر، ولكن هذه الفلاتر ما بتشتغل بطريقة فعالة جدا. إحنا بنعرف أنه هني بيحاولوا، ولكن المحاولات مش كلها بتنجح 100%. هلأ شو بتغير عنا بالنظام الجديد؟ بالنظام الجديد صار في صار كل شركة أو كل هيئة حكومية مهتمة بإرسال رسائل نصية إلى الناس بتسجيل أساميهم ضمن برنامج ساندرز آي دي، وكل شركة لنقول كوم بانك حتى يوصل لك رسالة قانونية بيقوم بتسجيل نفسه بهيئة. والأستراليان كوميونيكيشن أند ميديا أوتوريتي أكما هي اللي بترعى هالتسجيل بترعى القانون وتنفيذه بشكل عملاني. يعني كومبانك أو أي تي أو أو ماي جوب أو أي الله هيئة لحتى توصل لك رسالة ممهورة بخاتمة أو ممهورة باسمها، يكون الاسم موجود، لازم يكونوا مسجلين بهيدي الهيئة. وأي حدا مش مسجل توصل الرسالة للمستهلك بـ unverified.
7: يعني بتوصل يعني على الانبوكس عندنا ولا ما حتوصل اصلا اذا كانت unverified؟
8: هلا الفلاتر بعدها موجودة، الفلاتر يلي معمول فيها من شركات الاتصالات بعده معمول فيها يعني لحديت هلا، ولكن مثل ما قلنا غير فعالة. 937 مليون رسالة خلال سنتين، هذا رقم مهول. هلا طبعا في عدد هائل من الشركات او من شركات الاتصالات عندها فلاتر مختلفه، يعني بعد رح يوصلنا رسائل unverified اكيد، انا متاكد من هالموضوع.
6: طب زياد، الى اي مدى اليوم يمكن لها الاجراء انه يحد تقريبا من انتحال اسماء جهات بهالوقت بالتحديد مثل اي تي او ماي جوف والبنوك؟ بتتوقع انخفاض ملموس بعمليات الاحتيال؟
8: اكيد نتوقع انخفاض ملموس. هلا اذا كانت الشركه رسميه، لنقول شركة عم تسوق منتج معين وقانونيا بيسمح لها القانون تبعت اس ام اس، اذا كانوا غير مسجلين رح توصل رسائلهم بشكل unverified. ولكن انا اعتقادي انه هذا رأي شخصي، انه الشركات بمعظمها رح يقوم بالتسجيل، لانه اكيد هيدا قانون، القانون ما بيلزمهم بالتسجيل على فكرة، ولكن هن لمصالحهم اكيد رح يقوموا بالتسجيل، وعلما ان التسجيل مش رح يكلفهم شيء. ولكن في شغله، انه الاكما او الاستراليان كوميونيكيشنز اند ميديا اوثوريتي عندها ادوات قانونيه، يعني عندها غرامات بتوصل لحديت ال 250 الف دولار للحاله الوحده لكل شركه اتصالات ما بتقوم بتفعيل هذا القانون بشكل كامل، يعني رح يكون في غرامات كتير باهظة.
7: عم تصعب المهمة كتير زياد، يعني دائما بنحكي معك ومع أصدقائنا اللي بيشتغلوا بالأمن السبراني. هداك اليوم إجاني لينك، يعني رسالة نصية من حكومة فيكتوريا إنه في خصم على الرجو تبع السيارات، إذا بدك خصم 20% على الرجو، يعني بلعبوا على وتر إنه الكوست اوف ليفينج هلأ وكلفة المعيشة مرتفعة، فخليني ألعب على هذا الوتر. ويمكن بذكرنا بكلامك اللي قلت لنا يا مرة إنه بس تفكر بالمحتال أو السكامر، هو مش منه شخص قاعد هيك لحاله كله عم بتسلى، لا هاي شركة وبجوز عندهم مدراء وعندهم استراتيجية معينة، ولكن بنفس الوقت في خوف انه شركات يمكن مسجلة وعم بوصلك legitimate message وتطلع unverified. في احتمالية اخطاء بهاي الحالة تطال هذا السيستم اللي عم بيحكوا عنه؟
8: في شغلي المحتال دائما مثل ما تفضلت وقلت انه انسان متعلم ويتقن وظيفته، ودائما الجريمة اسبق من الطرق الرسمية لمجابهتها. فهلا نحن لازم نكون نحن خط الدفاع الاول، يعني دائما في اخطاء، طبعا دائما في اخطاء، بكل مره منحاول انه نسد ثغره فبيطلع لنا ثغرات اكثر، ودائما بحاله حركه مستمره لحتى نجابه هالعمليات الاحتياليه. اذا ما قدر وصل لك عن طريق SMS بيوصل لك عن طريق ايميل، اذا ما وصل لك يعني في عده طرق لحتى يحتال ولحتى يقنعك، وخاصه انه المحتالين كتير شاطرين باستغلال المناسبات. اليوم نحن عنا مثلا هلأ موسم الإقرار الضريبي، فكل الاحتيال بيصب بهالخانة هيدي، ومش بطريقة واحدة، عندهم طرق متعددة. أنا كانوا مثلا يتصلوا فيني على تليفون البيت ويحطوا لي رسالة بأنه إذا ما صار هيك رح يتم اعتقالك، يعني عندهم طريقة للتخويف وطرق كتير فعلا بتوضع المتلقي بحالة ذهول انه انا لازم اتجاوب مع هالرسالة او مع هالاتصال. فانا من هون بقول انه الجهات الحكومية ما بحياتها حاولت تستعمل نفس الاسلوب مع الناس. يعني مثلا الATO ما بحياته ب1/7 من كل سنة بيتصل بالناس وبيهددهم اذا ما قمتوا بإقراركم الضريبي رح يصير هيك. أبداً. كل شيء، كل رسالة، كل إيميل بيبقى فيه نوع من الأرجنسي أو نوع من التشديد على اتباع أو النقر على رابط محدد، هيدي بتكون رسالة أو إيميل احتيالي،
6: وهيدا بتكون ريد فلاج، ودايما بتذكرنا بهيدا الشيء زياد. ولكن يمكن الملفت اختيار الوقت المناسب. في وقت اليوم المحتلين أو عمليات الاحتيال بيتصيدوا في الشخص، بيكون تعبان، في مواسم بتحسها هيك بخصصوا له انتباه كبير، من بينها مثل ما قلت موسم الإقرارات الضريبية يلي هو من أكثر الفترات نشاط للعمليات الاحتيال. شو أبرز الأساليب يلي عم يعتمدوها حاليا، وشو الريد فلاجز يلي كمان لازم ننتبه لها إلى جانب أني أرجنسي مسج يلي قلت عنها ويلي لحالة لازم تقلنا ننتبهه؟
8: إجمالا بالأول كان في عدد أقل من الوسائل للوصول للناس. أما اليوم فبانتشار الهاتف المحمول أصبح الوصول للناس بيتم عبر الساعة أو عبر الدقيقة، بكل ثانية بيوصل عدد هائل من الرسائل على التليفون. أنا خاصة بشدد على تطبيق الواتساب. تطبيق الواتساب مكان لأنه عشرات بل مئات الملايين من الناس بتستخدمه بكل دقيقة. هيدا البرنامج ينتبه الناس على أي رسالة توصلهم عبره. يعني إذا الشخص ما بتعرفه ورقم تليفون مش موجود عندكم، دايما لازم نفكر أكثر من مرة قبل ما نتجاوب مع الرسالة. الإيميلات أقل لأنه اليوم مثل ما قلنا صار الهاتف المحمول صار له شعبية أكثر من الديسكتوب أو من الكمبيوتر، ولكن بعض الخطر موجود. الرسائل على التليفون العادي كمان صارت أقل من الأول بكثير لأنه ما بقى منتشر مثل الأول. بالإجمال يعني هو أهم ثلاث وسائل بحاول السكامر يوصل فيها للناس.
7: زياد بترا ومستمعينا، مرة وصلني إيميل يعني يمكن هيك تقريبا بعد موسم الإقرار الضريبي، إنه إحنا من الـ ATO أنت مقدم إقرارك الضريبي غلط، ومع يعني لهجة وعيد يعني وتهديد مخيفة. فتذكرت كلام زياد وهالحلقات اللي عم نعملها، وطلعت على السندر، يعني كان واضح إنه مش الإيميل الصحيح. وبعدين I reported it as phishing scam، وطلع إنه زي اختبار يعني من SBS نجحت فيه يعني، وعرفت انه هذا لينك احتيالي. بس بنشف الدم الحقيقة، وزي ما قالت بترا، اذا الواحد تعبان او مش مركز ممكن ان يقع بالفعل فريسة للمحتالين. اخيرا زيادة، نصيحة او نصيحتين او ثلاثة اذا بدك توجههم لمستمعينا حتى نتعامل بشكل افضل مع المحتالين وما نعطيهم اللي بدهم اياه بسهولة.
8: النصيحة الاهم واللي دائما نحكي فيها ودائما منرددها ودائما رح نكررها بالمستقبل هي الشك. لازم تشك بكل رابط بيجيك من الخارج، حتى لو من شخص بتعرفه، لأنه إذا صار أنه هالشخص اللي بعت لك رابط كان هاتفه مخترق، بيكون ما هو اللي مرسل الرابط، بيكون أنت الضحية الثانية. فكل رابط بيوصلك إذا أنت مش متأكد، بس وصلك رابط من حدا حتى لو بتعرفه، معلش اتصل فيه واسأله أنت بعت لي الرابط، إذا كان بيصير بيكون آمن، إذا لا أكيد ما ينفتح الرابط أبداً. النصيحة الثانية تخفيف الفضول، لأنه بعض الأحيان الفضول بيؤدي لكوارث. يعني إذا واحد مثلا صادف USB لنقول بموقف سيارات هو عم يركن سيارته، معلش الفضول أنه ياخد USB تيشوفه في بقلبه يحطه بالكمبيوتر الخاص فيه، كمان بيكون أوقات بيكون طعم من شركات أو حامود شركات احتيالية، لأنه فعلا صاروا شركات من جهات احتيالية بالوصول للمعلومات الخاصة فيك اللي محطوطة على الجهاز الكمبيوتر. يعني أنا برأيي أنه التثقيف النفسي هو خط الدفاع الأول والأهم، لأنه مهما الحكومة دفعت عنا، مهما الشركات الاتصالات دفعت عنا، مش مثل لما نحن ندافع عن أنفسنا. والشغلة الثالثة اللي بدي أنصح فيها إنه التثقيف المستمر. هلأ في بعض المواقع الحكومية مثلاً cyber.gov.au، إذا منعود نفسنا بصير هيك مثل شيء حلو إنه كل يوم 5 دقائق منفوت على cyber.gov.au منشوف شو عم بيصير جديد، خاصة إنه هالموقع حكومي
2: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية. SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: فارس، أنا وياك المستمعين إلى غرفة الأخبار والزميل جورج غرام.
9: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ارتفاع حصيلة الانفجار الذي هز العاصمة السورية دمشق إلى 29 جريحا، ومع بدء العطلة الشتوية للبرلمان الفيدرالي الأحرار يطلقون حملة وطنية لاستعادة ثقة الناخبين، وتضاعف عمليات التفتيش العاري في غرب أستراليا يثير انتقادات بشأن استهداف السكان الأصليين، وشكوك حول مشاركة محمد صلاح غدا أمام أستراليا في كأس العالم 2026. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
12: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News

0: كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
1: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
4: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
5: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
4: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
6: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
4: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
7: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
4: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
8: وكانت هذه أخبار القاهرة معكم محمد الشاذلي.

ومعكم فارس حسان وفتراتو الهندي، وشكرا لزميل جورج غرام من غرفة الأخبار. إلى وقفة تانية مع أحوال الطقس، بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس مشمس، أقصى درجات الحرارة 19، ملبورن أمطار، درجات حرارة أدناها 9 وأقصاها 15، 27 في بريسبن وطقس غائم إلى مشمس، كذلك الأمر غربا في بيرث و19 درجة أمطار، بأديليد و15 درجة أمطار بالعاصمة كامبرا. كمان اليوم في رياح ناشطة على ما يبدو، أقصى درجات الحرارة 10 وأدناها 5، هوبارت أمطار متفرقة تدريجيا، الطقس يتحول إلى صافي و13 درجة. بنختم جولة مع داروين وشمساتا و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: تابعنا معا على SBS وعلى SBS On Demand مباراة إسبانيا أمام النمسا، وانتهت بفوز إسبانيا 3-0، وهو الفوز الأول لإسبانيا في الأدوار الإقصائية منذ أن أحرزت لقب المونديال ب 2010. فوز سهل كان الحقيقة عن النمسا، يعني كانوا مسيطرين على معظم مجريات المباراة. المباراة كانت بكاليفورنيا بلوس أنجلوس، وبذلك بلغ الماتادور النسخة الدور 16 من هذه النسخة الرائعة. المهاجم ميكيل أويار زابال سجل الهدفين الحقيقة، هدف واحد بكل شوط، وبتمريرة كانت حاسمة من مارك كوكوريا. ضعف بيدرو بورو أيضا تقدم إسبانيا بالدقيقة 66 بضرب رأسية هوليوودية يعني رائعة جدا. إسبانيا ستواجه بدور 16 اللي بيفوز من مباراة البرتغال أو كرواتيا على دالاس. المنتخب الإسباني هو الوحيد إلى جانب المكسيك الذي لم يستقبل أي أهداف في البطولة حتى الآن.
1: فارس، أحلى صرخة سمعتها هيدا ابني، وأهم شيء كان بدي أني ما استحي فيه. من طفل ما كان الطب عارف إذا رح يقدر ينطق أو يمشي أو يشوف، لا شاب عم يتخرج بشهادة الدكتوراه. رح نتطلع على دكتور إلي ولكن بعينين الوالد الشاعر فؤاد نعمان الخوري بعد هذا الفاصل.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
4: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
5: ألون أستراليا، القطب الشمالي، إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة باللغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
3: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
6: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: هيدا انتو المكان بدكن ياه، شوفوا شو عم يعمل. إلي علمني أكثر ما أنا علمته.
1: إنك تتفيا تحت شجرة بملء ربيعها هو اعتراف بربيعها، بس إنك تآمن فيها لما هي ما تكون قادرة تآمن بحالها وبقدرتها إنها تزهر، هيدا الحب بأبهى تجلياته.
7: خلق علامة استفهام.
1: شي مرة سألت حالك ليش؟ ليش أنا؟ ليش إلي؟
7: سألت حالي وسألت ربي كمان.
1: اليوم رح نحكي عن الحب يلي آمن بعضلة قلب قبل الإجرين. رح نحكي مع بي عن ابن ما قدر يمشي بس عرف يحلق ونال شهادة الدكتوراه بالعلوم الاجتماعية من جامعة غرب سيدني.
7: مبروك، الله من السماء يهنيك. شو طلبت لو الله أخذ مني كل المشي على الدرب تيمشيك؟ هذا الإنسان سر عميق وهيدا ابني، حتى نقول له نحن مش مستحيين فيك.
1: بيسعدني أن استقبل البي والشاعر ومستشار رعاية المسنين فؤاد نعمان الخوري. صباحك خير وبركة.
7: صباحك خير وتحية لك وللأس بي أس عربي، وشكرا كثير على المقدمة يلي اختصرت القصة بكم سطر.
1: أستاذ فؤاد نعمان الخوري، لحظة فخر، حكيت كل القصايد بعينيك بلا ما تعرف، لحظة نطرتها، بس خبرني كيف قلبك عايشة كباي.
7: فخر وراحة نفسية، وتطلع لورا وشوف كل التعب يلي تعبناه والصار اللي صليناها، حتى أيام اليأس والحزن والشك، ولي إنه كلهم هودي راحوا لما شفت ابني عم ياخد شهادة الدكتوراه بالجامعة. مثل شي غيمة شتت علينا وغسلت كل حزن الماضي وكل تعب.
1: خليني أشوف إلي بعينيك، خليني أشوف إلي الخلقة الكاملة والنعمة الزايدة بقلب الشلل الدماغي. أستاذ فؤاد،
7: إلي ما كنا نعرف أول شيء إذا بيعيش، وإذا عاش ما كانوا يقولونا شو رح يصير فيه، شو في يعمل شو ما في يعمل. هالفترة القلق والتساؤل كانت فترة صعبة، بس بالنسبة لي وبرجع لإيماني، هيدا إنسان مخلوق على صورة الله، وهيدا ابني قد ما كان عمره وقد ما كان إعاقته ولو كان ما في يمشي، هيدا ابني. وبالحقيقة حسيت بالواجب أول شيء إني أطلع عليه شو ما كان يكون، قبلته هدية من ربنا، استفقاد الله رحمه، وشفته ملاك انبعث لإلي حتى يمتحني، حتى يمتحن إيماني، بس كمان أعطاني فرصة حتى أكون إنسان أحسن.
1: فؤاد نعمان الخوري البي، بينك وبين حالك وصدقا، شي مرة سألت حالك ليش أنا، ليش إلي؟
7: سألت حالي وسألت ربي كمان. في مرة بتذكر مرة كتبت وقلت يمكن بشي لحظة ضعف صعبة كفرت فيك شوي يا ربي، وقلت شو ذنبه إذا ذنبي، ينبشر العالم بالمحبة أي محبة، وكسرت قلبي. معلوم مراقب بحالات شك ويأس وزعل من ربنا.
1: كيف تضو على قلب البي يلي كان ناطر هالصبي وعم يشحد من إيدين ربنا؟
7: شوفي، الضو بفوت بنعمة من ربنا، يمكن نحن علينا بس نشق الباب، وقد ما نكفر بضل في شيء جوا بيقلنا إنه في ضوء بآخر النفق. من هيك اعتذرت منه، قلت له دخلك يا ربي سامح الموجوع، شاف الأمل شقفة حبل مقطوع، نقطة بحر عدت على البحار، لا تلومها والبحر بحر دموع. رجعت اعتذرت منه وقبلت.
1: شو حلو اليوم هيك أبوتك تحكي عن لحظات شك، لحظات ضعف، لحظات ألم، وهذا شيء يمكن مش دايما الرجل الشرقي بيكون عنده نضوج إنساني إنه يحكي عنه. فؤاد نعمان الخوري، في تفاصيل صغيرة بتعيشها كل عائلة الطفل يلي بيخلق مع أي صعوبة جسدية أم ذهنية، تحديداً مع شلل دماغي يمكن بتغيب عنا. كيف تحولت دينامية هالعائلة، حياتكم بأصغر تفاصيلها بعد ولادة إلي؟
7: بعد ولادة إلي أكيد تغيرت حياتنا، صار هو الأولوية خاصة بالنسبة لزوجتي مريم. ما بعرف إذا حسينا بالذنب إنه جبناه على هالدنيا حتى يتعذب. المهم حسينا انه هو صار الأولوية، تغير حياتنا. امه صار بتكرس اكتر الوقت لقلو. طبعا انا يعني كنت مضطر اشتغل مثل ما بيقولوا جوبين، عاولت اللبنانية حتى اقدر عايش العائلة. صار في ضغط نفسي، صار في ضغط اذا بدك من كل من كل من كل الجهات. وكمان زاد منسوب مرات التوتر العصبي ستريس، لانه بدك كتير وقت حتى الانسان يقبل. بكل اسف مرات بنغضب على بعضنا وبنرجع منروق. اللي حاولنا كتير نعمله انه ما حدا يلوم التاني، ما كان في لوم، لانه ما انه ذنب حدا. وهيدي يلي ساعدتنا انه نستمر، انه نهتم فيه، انه نجرب اذا بدي اقول لك نساعده حتى يحقق كل شيء بيقدر يحققه، ولو كان شغل صغير. وما كنا عارفين اذا مثلا اذا في يحكي او اذا في يسمع او اذا بيقشع. فربنا كان كتير كريم علينا، انه مثل ما بيقولوا اخذ بايد وعطى بايد. بس اكيد تغيرت حياتنا جذريا لما خلق إلي.
1: اي متى بلشت نقطه التحول من توجيه فكرك وانتباهك عن العجز حتى تنبش عن القدرة وتكتشف موهبة وبصمة إلي بهالدنيا بهالكون؟ لأنه إلي مش بالصدفة هون.
7: أكيد مش بالصدفة، وأكيد ربنا بعته حتى يعلمني ويعلم غيري ويعلم الناس. شوفي، كل ما كبر إلي شوي كنا نفرح أكتر. يعني كل ما زاد عمره زاد منسوب فرحنا، لأنه صرنا نلاقي أنه مثلا حكي، أنه سمع، أنه ابتسم. بس بلش ياخد جوائز بالمدرسة، صاروا كتير يفتخروا فيه، ويطلع عبيل يروح لهم هيدا شهادة، أنتوا المكان بدكن ياه شوفوا شو عم يعمل. بتأكيد أنا ما بتشفى بحدا، لا بالمدرسة ولا بالعالم. فافتخرنا كتير، وكل ما كبر كل ما كبر فرحنا وفخرنا فيه.
1: فؤاد نعمان الخوري، بدي أرجع هيك على عالم إلي ونظرة إلي لذاته. هل كان إلي بيأمن بقدراته قد ما أنت كنت عم بتأمن فيه؟
7: لا، إلي كان طبعا كبر وشاف حاله مختلف. وبتعرفي لما بتزيد الرعاية على الطفل يحس بنوع من العجز، انه ليش ما بيتركوني اعمل يلي بدي اياه. اكيد كان ببالي، وكنت حاول كتير يعني ابني إلي من جوا، مش بس جسديا، انه هو مثله مثل غيره، وانه هو في يوصل مطرح ما بده يوصل. مش بالحكي، بالسلوك كمان. مثلا بتروح على الكنيسة أنا وأمه وناخده معنا بالويلتشير الصغيرة، عرفت كيف؟ حتى نقول له نحن أول شيء مش مستحيين فيك، ونحن منحبك كتير، ونحن بدنا ناخدك معنا وين ما كان، لأنه أنت مثلك مثل غيرك. ومشان الأهل يلي عندهم ولد عنده حاجات خاصة، شو ما كانت هالحاجات الخاصة، كتير مهم إنه ما نستحي فيه، ما نخبيه، نآمن فيه، نآمن بقدراته. هذا الإنسان سر عميق، ما حدا منعرف شو مخبى فيه. فواجبنا نحن قد ما فينا نساعده حتى يتفتح وحتى يحقق مواهبه.
1: هيدا الإنسان السر فؤاد نعمان الخوري. شو يلي وعى فيك بعد عمر من النضال؟ لأنه المعركة بتكون مع ذاتنا قبل الآخر والمجتمع والعالم يلي عم بحوطنا. إلي سر شو وعى بفؤاد البي وفؤاد الإنسان؟
7: إلي علمني أكثر ما أنا علمته. تعلمت إني أتواضع شوي، فكر بالدنيا بطريقة مختلفة. علمني إنه الإنسان هو أهم من كل شيء، والإنسانية أهم من كل شيء، مش بس لأني بي ولد عنده معاه.
1: نعم.
7: من شان الناس يلي ما عندهم هالحالة يا ريت بيكون عندهم هالإنسانية حتى يحترموا الإنسان شو ما كان لونه، شو ما كان جنسه، شو ما كان جسده، شو ما كانت روحه. هيدا الإنسان بيستاهل إنه نحن نحبه. علمني إلي إنه الحب المجاني هو أعظم حب. الحب يلي بناخد أجرتنا من وراء شو ما كانت، هيدا منه حب. وعلمني إلي كمان إني لاقي فرحتي وسروري بالعطاء مش بالأخذ. إجمالا مع احترام لكل الشعراء، الشعراء بيكونوا مثل ما بيقولوا كتير كتير يحبوا ذاتهم، بيقلوا ذاتهم مغرورين، مش هيك، بس بيكون اتجاههم
1: متمركز
7: جواني
1: على الأنا. نعم
7: هازبو بيكون جواني. علمني إلي إني اطلع لبرا انسى حالي حتى اهتم بغيري، مش بس فيه هو، بكل الناس. من هيك قلت لك هو علمني أكثر ما أنا علمته.
1: شو حلو أبو إلي، شو بدي يقول لإلي اليوم؟ ويا ريت تعطيني هيك لقمة خبز سخنة من قلب قلبك، كمشة شعر.
7: إلي أنا فخور فيه كتير، مثل ما قلتي. بتذكر أول ما خلق قلت يا شمعتي في عتمة كوانين اللي خيطها من خيط شرياني، اندرتك يا ابني العشر قديسين، ان واحد نسي بيتذكر التاني. وهلأ بعد كل هالأيام قلت له يا ابني كتر ما شفت حالي فيك، مدري أنا فؤاد مدري الديك، واقف عراس السطح عم غني مبروك الله من السماء يهنيك. شو طلبت لو الله أخذ مني كل المشي عالدرب تيمشيك، ورضيت لما قالت الجنة تاخد شوي وأكتر بتعطيك. إدايش عندك صبر يا للو، وإيمان بيعلم اللي بيصلو. أنت اللي صعب تطلع الدرجة، بالجامعة طلعت الدرج كله، وشهادتك مش بس للفرجة، هي صورة الناس اللي ما بيملوا، صورة صبي صغير بيسترجي يقاوم ويتجاوز ويتحدى ويوصل ويفرض على الدنيا محل.
1: طلع الله يلي ما عم بمشيك عم بمشيني فيك. يعني اليوم تحية لإلي من قلبي ومن قلبك. بتسألك سؤال وخايفة أسألك يا أكتر، خوف بعيشه الأهل بكرة بس هالجسم يسقع، مين بده يهتم بالصبي؟ بتخاف من بكرة فؤاد نعمان الخوري؟
7: لا ما بخاف لأسباب عديدة. أول شيء هو مستقل وقوي، وهلأ بتعرف بس خلص دكتوراه عم يشتغل، يعني منخرط بالمجتمع. تاني شيء هو بأستراليا يا البلد العظيم يلي بتوفر خدمات لأصحاب الإعاقة، والمهم إنه بتأمن المساواة وبتخلي المجتمع والإنفايرمنت وكل الدنيا بتغيرها حتى هن يقدروا يوصلوا مطرح ما بدهم. وتالت شيء لأنه إلي عنده أخوة، يعني هو مش ابن الوحيد، عنده أخت وعنده خيين وبيحبوه كتير، وصار عنده هلأ يعني بنتي صار عنده ولدين، وابنه عنده صبي وبكره بيكبروا. فحاسس أنا أنه عم حضر له الأشياء قبل ما الله ياخد وديته.
0: إن شاء الله العمر كله أستاذ فؤاد، وألف مبروك لإلي وشكرا إليك بترا. مش معقول هالقصة، شو حلوة شو ملهمة شو بتجنن، عن جد بتجنن. وبتذكر أستاذ فؤاد إنه بنته صار عندها ولدين، بتذكر لما إجا حفيده الأول وصار جد كان معنا بGood Morning Australia، بقوله كيف الشعور، بقول لي بتعرف مثل ضحكة شمس للوادي، وأنا هيك شعوري بعد هالمقابلة. فهيك كلماته كتير بتلمس القلب، وشو حلوة هالإضاءة وشو حلوة هالصراحة وشو حلوة هالأوبنس وشو حلوة الأسئلة. شكرا لك بترا.
1: شكرا يا فارس، شكرا أستاذ فؤاد نعمان الخوري، القعدة معك بتشبع القلب والعقل والروح.
0: شو حقيقي،
1: صحيح
0: حقيقي كتير.
1: من هالإضاءة ومنترككم معها، وأكيد رح تحكي الكتار منا، إلى غرفة الأخبار بعد دقايق ثلاثة، خليكن معنا.
0: رح يكون عنا إضاءة مونديالية الساعة الجاي مع رئيس منظمة إيجيبشن يوث أستراليا محمد عبد الرحمن، هو مدرب كرة قدم، واليوم الجالية المصرية كيف تترقب هاي اللحظة الكروية الأغلى.
1: خليكن معنا عم تسمعوا Good Morning Australia.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. في هذه النشرة: زيادة ضحايا التفجير الإرهابي الذي هز العاصمة السورية دمشق خلال ساعة الذروة ويعيد المخاوف الأمنية إلى الواجهة. واشنطن وطهران تبحثان إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، ونائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن تقدم حذر في المفاوضات. وتضاعف عمليات التفتيش العاري في غرب أستراليا يثير انتقادات بشأن استهداف السكان الأصليين. في تفاصيل النشرة: قتل 9 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في منطقة مكتظة بوسط العاصمة السورية دمشق في اختبار أمني جديد للسلطات المؤقتة السورية، ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في دمشق منذ التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة في حي الدويلعة قبل عام وأسفر حينها عن 25 قتيلا. وأكد العميد في قوى الأمن الداخلي بدمشق محمد خيط للتلفزيون الرسمي أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل المقهى الذي يقع في شارع تجاري وسكني مزدحم يرتاده عادة المحامون ومراجعو القصر العدلي المجاور. ومن جوانبها أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة المحدثة بلغت 29 جريحا. أكد وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني من العاصمة اللبنانية بيروت أنه لا توجد أي نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان. وجاء هذا التصريح ردا على تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكانية اطلاع دمشق في دور عسكري في مواجهة حزب الله. وتأتي زيارة الشيباني في وقت يعمل فيه البلدان المجاوران على ترميم علاقاتهما الدبلوماسية منذ وصول السلطات الجديدة إلى دمشق. وشملت الزيارة سلسلة لقاءات سياسية وروحية بارزة كان أهمها مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بالإضافة إلى قوى مسيحية رئيسية كانت مناوئة طيلة عقود لحكم عائلة الأسد. وفي زيارته الثانية إلى بيروت نقل الشيباني دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون من الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لزيارة دمشق. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن مفاوضين تقنيين يناقشون حاليا مع إيران التفاصيل المتعلقة بكيفية إعادة فتح حركة المرور التجارية بشكل مستدام عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وتجري هذه المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة من دولة قطر، وذلك بعد مرور أسبوعين على توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب. ورغم هذه العقبات التي فرضتها إيران وسيطرتها على الممرات الملاحية في المضيق، والتي أعلنت عزمها فرض رسوم عبور في المستقبل وهو ما رفضته العديد من دول الخليج، أبدى فانس نبرة إيجابية مشيرا إلى أن هذه المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى وأن الكثيرين في الحكومة الإيرانية مستعدون للتغيير.
1: And then you've got a few people who are still kind of attached to the old ways. We think we see a lot of momentum for the people who are trying to turn over a new leaf. We're obviously going to give, that's why we're going to give the negotiations as much of a chance to succeed as possible. But of course, as I said to somebody earlier, if they try to rebuild that nuclear program, if they refuse to let inspections in, if they resume shooting at commercial vessels, which they have stopped for a few days, then obviously the president still has a lot of options on the table.
0: قدمت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية جولي أن مان جرانت اعتذارها للضحايا اليهود الذين تعرضوا للمضايقات والتحرش عبر الإنترنت، وذلك خلال مثولها أمام اللجنة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي. وكشفت أن مكتبها تلقى أكثر من 108,000 شكوى بشأن محتوى ضار خلال العام المالي الماضي مقارنة ب 55,000 شكوى في العام السابق. وصفت المفوضة الصعوبات البالغة التي تواجهها لإزالة المواد المسيئة، مؤكدة أن توفير المزيد من الموارد وإدخال إصلاحات على قانون السلام عبر الإنترنت قد يساهم في حل الأزمة، ومستشهدة بواقعة هدد فيها أحد المحامين باتخاذ إجراءات قانونية لحذف محتوى، لكن الصلاحية الحالية لم تسعفها للتدخل.
2: I could hear the emotion in his voice, and it made me very emotional too. And I just—that's one of the things I regret the most. Like, we're here to help people, and I just want to acknowledge that. I know that his clients were suffering, and so many in the Jewish community have been suffering. And I'm really sorry about the shortcomings of the scheme, and when we haven't been able to help.
0: بدأ البرلمان الفيدرالي عطلته الشتوية التي تستمر 5 أسابيع في وقت يسعى فيه الائتلاف إلى إعادة ترتيب صفوفه بعد تراجعه في استطلاعات الرأي أمام حزب العمال وحزب أمة واحدة. ويتزم زعيم المعارضة أنجس تايلر إطلاق جولة في مختلف الولايات والأقاليم تتضمن لقاءات مجتمعية ومتدايات اقتصادية في الدوائر الانتخابية الهامشية. وفي المقابل نفى القيادي الليبرالي أندو هاست التقارير التي تحدثت عن احتمالية توليه زعامة الحزب، مؤكدا أن تركيزه ينصب على مواجهة حزب أمة واحدة.
3: No, I'm not on my way out, Luke. I am here to stay, and I will recontest the next election. It's as simple as that. I've decided that I need to fight for the Liberal Party, and if I'm getting attacked by Pauline Hanson and James Ashby and Barnaby Joyce, then it looks weak to not respond. And one thing your listeners know is that weakness is provocative. So I want to see the Liberal Party strong again, and that's what I'm working with, and that's why I'm supporting Angus Taylor as our leader.
0: كشفت أرقام رسمية أصدرها وزير الشرطة في غرب أستراليا ريس ويتبي عن تضاعف عدد عمليات التفتيش العاري التي نفذتها الشرطة بأكثر من مرتين خلال 3 سنوات. وأظهرت البيانات المتعلقة بالفترة بين عامي 2022 و24 أن نحو نصف الأشخاص الذين خضعوا لهذا التفتيش ينتمون إلى السكان الأصليين، رغم أنهم يشكلون 3.3% فقط من إجمالي سكان الولاية. وأثارت هذه الأرقام انتقادات حادة من خبراء ومدافعين عن حقوق الإنسان،

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: There's a moment when performance becomes unstoppable. Because once you've found your drive, ordinary just isn't enough. The versatile BMW X3 turns ambition into action. The X5 boasts unrivaled comfort and confidence. And the iconic 3 Series delivers pure exhilaration. Why settle when greatness is within reach? The BMW Ultimate Sales Event on now. Green for exceptional offers through June 30th.
3: الحسن في مؤتمر صحفي عقد في دالاس وقال أنه طلب التغيير أي صلاح أمام إيران وبدأ علاجا مكثفا مع الجهاز الطبي. هذا وقد ظهر صلاح في الحصة التمرينية يوم الخميس مع المجموعة كاملة وتمرن بشكل طبيعي، غير أنه وضع كمادة ثلجية تحت فخذه الأيسر. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 69 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 26، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين أمطار متفرقة 32، بيرث غائم جزئيا 18، ملبورن أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأتها لحضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
4: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
5: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
4: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. ساعة 8:12 دقيقة باستديوهاتنا بأرتارمن. شكرا للزميل جورج غرام من غرفة الأخبار. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. نتابع العرس الكروي من موطن كأس العالم SBS، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
7: ومن أرتارمن من شمال سيدني بترا طوق الهندي. يسعد صباحك بترا، صباح كل اللي معنا على السماع بأستراليا، ومساء الخير على كل حبايبنا في أوطان العربية.
6: بالفعل فارس، نتابع الاستحقاق الأصعب، لأنه في لحظات عاطفية ما بتخلينا نكون موضوعيين، وأوقات بتخلينا بمواجهة مع عين وعين ونص القلب ونص القلب أو قلب كامل.
7: والله بالنسبة للجالي المصري أتوقع قلب كامل مع الفراعنة. بس ما رح يزعلوا إذا السكروز فازوا، وهذا ينطبق علينا كمان. Good luck الجزائر، أيضا عندهم مباراة اليوم الساعة 1.
6: صحيح فارس، لوين رح نروح هلأ؟
7: رح نروح على راوند أب أو أبديت كأس العالم مع ريان برهوم، بس منضيف عليه عشان ما تزعل فترة.

0: إسبانيا والنمسا 3-0 لإسبانيا.
1: يس يس ريان برهوم، ويعني راوند أب سريع على آخر إنجازات امبارح بكأس العالم.
2: تألق هاري كين ويوري تيليمنز في الشوط الثاني يقود إنجلترا وبلجيكا إلى الدور 16، والولايات المتحدة تحجز مكانها في الدور التالي بفوزها على البوسنة والهرسك. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم 21 من كأس العالم فيفا 2026. بدأ اليوم 21 من كأس العالم في أتلانتا، حيث قلبت إنجلترا تأخرها المبكر أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فوز 2-1 بعد أن استقبلت هدفاً في الدقيقة 7. وعانى المنتخب الإنجليزي في الدخول بإيقاع المباراة لفترات طويلة، كما اصطدم بتألق حارس مرمى الكونغو الديمقراطية الذي تصدى لمحاولة عدة. وازداد إحباط منتخب الأسود الثلاث بعدما رفض الحكم وتقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء إثر سقوط هاري كين داخل المنطقة قبل نهاية الشوط الأول. لكن كين كانت له الكلمة الأخيرة بعدما سجل هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود إنجلترا إلى الدور 16، حيث سيواجه المنتخب المكسيكي على ملعب أزتيكا التاريخي. وفي سياتل حققت بلجيكا عودة مذهلة أمام السنغال وفازت 3-2 بفضل ثنائية من القائد يوري تيليمانز. وكانت السنغال متقدمة 2-0 حتى الدقيقة 86 قبل أن تعود بلجيكا في النتيجة وتفوض اللجوء إلى الوقت الإضافي. ومع اقتراب المباراة من ركلات الترجيح حصل تيليمانز على ركلة جزاء بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو، ونفذها بهدوء في الدقيقة 125 ليحسم التأهل. وستواجه بلجيكا منتخب الولايات المتحدة في الدور 16. حجزت الولايات المتحدة مكانها في الدور 16 بعد فوزها على البوسنة والهرسك 2-0، محققة أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ عام 2002. وافتتح فولارين بالاغون التسجيل قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يحسم تيلمان النتيجة من ركلة حرة في الدقيقة 82. لكن بالاغون تلقى بطاقة حمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو وسيغيب عن مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا. والآن إلى آخر أخبار المنتخب الأسترالي السوكروز. خاض المنتخب الأسترالي أول حصة تدريبية له في دالاس استعداداً لمواجهة مصر صباح السبت في الدور 32. وقال مساعد المدرب مايل جيدينك إن التركيز الفريق ينصب على المنتخب المصري ككل، وليس فقط على احتمال تعافي النجم محمد صلاح من إصابته في أوتار الركبة قبل المباراة.
3: They have threats all over the park. That's what they do. They've got guys who are playing at a very high level, and you mentioned one who's done it for a very long time. There are others in there that also are doing the job and doing the business at club level and also for the national team. So it's probably more of a collective approach, I'd say, from our perspective.
2: ويلتقي منتخب أستراليا مع مصر صباح السبت مباشرة على SBS و SBS On Demand اعتبارا من الساعة 3 فجرا. وبالنظر إلى مباريات الجمعة في اليوم 22 من كأس العالم، تلتقي إسبانيا مع النمسا وتواجه البرتغال منتخب كرواتيا، فيما تلتقي سويسرا مع الجزائر. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 21 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS و SBS On Demand.
1: الحدث كله من موطن كأس العالم SBS.
0: يسعد صباحكم جميعا، نتابع كل المباريات، 104 مباريات او 104 مباريات على SBS وعلى SBS اون ديماند، ارقام قياسيه من المشاهده، يعني حوالي ربع الاستراليين عم بيتابعوا هذه المباريات. ولو تشوفي الفيدريشن سكوير بتروك مره السكروز بيلعبوا، بصير الوصول على المكتب صعب لهي الدرجه، في حشود بتكون عم تستنى، يعني لو المباراه الساعه 12 الظهر بتلاقي الحشود ببلشوا يجوا قبل بليله، تخيلي.
1: في متعة خاصة جدا جدا جدا لعشاق هذه الساحرة المستديرة، أنه يكونوا تشيرينج، عم يحضروا مع ناس بتفهم كرة قدم، مش بالبيت،
0: يعني بتحدوا البرد بيمال من درجات حرارة 4 الصبح المباراة، فهل يترى أنتوا حتسهروا ولا يعني بعرف كتير من اللي حيجوا على الفيدريشن سكوير طبعا حيكونوا بالسيتي، يضلوا بالسيتي كملوا السهرة للصبح.
1: شو حلو وأكيد بتقدروا تتابعوا الحدث مجانا عبر SBS.
0: ما تنسوا أيضا في نتائج مباريات الأمس، حكينا أمريكا فازوا على البوسنة والهرسك 2-0، نحكي عن مباريات اليوم. أول ما يخلص برنامجنا تنطلق صفارة مباراة البرتغال وكرواتيا، والساعة 1 الظهر سويسرا أمام الجزائر. كل التوفيق لأسود أو محاربو الصحراء المنتخب الجزائري.
1: صحيح.
0: كل التوفيق
1: بمواجهة مع المنتخب السويسري، مواجهة كمان مش سهلة. فارس بساعة الأولى رينا أسبوع من الأحداث مع مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي.
4: من مراسلينا،
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا توق الهندي.
0: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وصباح الخير من ملبن.
5: مساء الخير وصباح الخيرات بترا وفارس، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
1: هلا يا أشرف.
0: يا هلا فيك. يعني أشرف طبعا شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، الجاليات العراقية بالخارج والعراقيين بملف الفساد الذي فتح والاعتقالات على ما يبدو طالت مسؤولين ونواب في البرلمان. كم حجم الأموال المنهوبة؟ ربما هذا السؤال الأهم.
5: أرقام فلكية ربما لا يصدقها العقل حتى هذه اللحظة يا فارس. مليارات الدنانير العراقية وملايين الدولارات يتم ضبطها لدى متهمين بالفساد داخل منازل المسؤولين وأيضا النواب في البرلمان. صور يعني فارس، صور الأموال المنهوبة تتحول إلى عناوين في وسائل التواصل الاجتماعي. حملة اعتقالات واسعة قالت متهمين بالفساد، وأيضا رئيس الحكومة يقول أن الحرب على الفساد بدأت ولا حصانة للفاسدين، هكذا هي التصريحات الصادرة من قبل رئيس الحكومة علي الزيدي. بالنسبة إلى الأموال المنهوبة حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات دقيقة عن حجم الأموال المنهوبة منذ عام 2003 وحتى اليوم، ولكن تقديرات المختصين تتحدث عن أرقام مرعبة، وبعض المعلومات تشير إلى أن أكثر من 2,000 مليار دولار قد نهبت من خزينة الدولة العراقية منذ عام 2003 وحتى اليوم. هذه المعلومات هي ليست رسمية حتى هذه اللحظة، ولكن هذه الأرقام مخيفة وكبيرة جدا. هنالك دعوات لتعاون دولي لاسترداد ما تم تهريبه خارج البلاد، وبطبيعة الحال الأموال المهربة أيضا كبيرة جدا. أيضا الحكومة هي أكدت عزمها أن لا يبقى أي سلاح خارج إطار الدولة، طبعا هنالك إشارة واضحة للفصائل العراقية. أيضا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أشاد بخطوة رئيس الحكومة علي الزيدي وقدرة القضاء على تنفيذ هذه الملفات، وهنالك دعوة إلى وقفة داعمة ترفع فيها رايات العراق فقط، سوف تكون هذا اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في مسجد الكوفة في محافظة النجف، وهنالك رضا وترقب شعبي. ولكن على الرغم من أن الزيدي يوجه رسائل شديدة في اللهجة في ملف محاربة الفساد، هنالك أيضا تساؤلات لدى الشارع العراقي فارس، أما إذا كانت هذه الخطوات سوف تطال حيتان الفساد أم ستقف عند بعض أدوات الفساد، خصوصا وأن من تم إلقاء القبض عليه لا يتعدى 21 شخص حتى هذه اللحظة، وهنالك ملفات فساد كثيرة. وما طرح حتى هذه اللحظة وتم كشفه إلى الآن هو يتعلق بحكومة السوداني فقط، هنالك مطالب بأن يتم الكشف عن الأموال المنهوبة من الحكومات المتعاقبة على العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم.
1: دعني أنتقل أشرف إلى الشارع العراقي، يعني كيف تلقى محاولة مكافحة هذا الكم الهائل من الفساد كبداية فعلية أم كجولة جديدة في صراع النفوذ كما ذكرت؟ وما المطالب التي يراها العراقيون اليوم اختبارا حقيقيا لجدية المواجهة؟
5: بالمناسبة حملة يعني مكافحة الفساد طالت أطراف من مختلف المكونات العراقية، شاركوا فيها الحكومة، حكومة السوداني. بطبيعة الحال بتر هناك صدمة كبيرة يعيشها يعني الشارع العراقي بعد كشف جزء من المليارات المنهوبة، وليس كل المليارات المنهوبة. تم إخفاء هذه المليارات بطرق لا تخطر على البال، سواء في الاحتيال أو في طريقة إخفاء هذه الأموال، وأيضا هنالك سبائك ذهب ومقتنيات أخرى تضاف إلى الأموال المنهوبة. طبعا أعداد كبيرة، أسطول من السيارات الفارهة والقصور، هنالك غضب واستياء شعبي كبير جدا، وهذا الغضب يتسع بطبيعة الحال، والكثير من المواطنين يطالبون بمحاسبة الفاسدين. والصدمة لا تفارق المواطن، لا سيما طبعا مع الكشف عن المزيد بشكل يومي، خصوصا وأن أغلب عناصر هذه الطبقة السياسية ومن تم إلقاء القبض عليهم كانوا يطالبون بشكل مباشر بأن بضرورة مكافحة الفساد، ويذهبون إلى الحج والعمرة. فترة تساؤلات شعبية حاضرة تركز على إمكانية الحكومة باسترداد هذه الأموال المنهوبة، سواء أموال المنهوبة داخل البلد أو حتى خارج هذا البلد. وهناك أيضا حديث عن قائمة طويلة من المتهمين بالفساد تشمل أعداد كبيرة من المسؤولين.
0: أخيرا أشرف، كيف هي أجواء كأس العالم؟ كيف عم بتتابعوا كأس العالم وأصداء خروج أيضا أسود الرافدين؟
5: فارس، بطبيعة الحال بنتيجة قاسية انتهى مشوار المنتخب العراقي في المونديال بعد أن خسر أمام السنغال في يعني مواجهة ربما سوف تكون راسخة في أذهان العراقيين بنتيجة 5-0 لا شيء. رغم سخونة أجواء العراق، الجماهير العراقية حاولت مساندة المنتخب العراقي. طبعا هذه المشاركة هي الثانية للمنتخب العراقي بكأس العالم، الفارق كبير بين المشاركتين اليوم يعني أو خلال هذا المونديال، خرج بثلاث هزائم ثقيلة على عكس مشاركته الأولى عام 1986. تلك المشاركة رغم الخسارة أو رغم الهزائم الثلاث، ولكنها تميزت بأداء أفضل بكثير من الأداء الحالي. طبعا يعني هنالك مواجهة بدنية وتكتيكية ما بين أسود الرافدين ومنتخب السنغال. بطبيعة الحال هنالك فوارق فنية، وهنالك يعني بغض النظر عن النتائج تمثل مشاركة العراق في المونديال محطة مهمة في مسيرة الكرة العراقية، وهنالك أيضا مطالب لاتحاد الكرة بأن يقدم شيء أفضل مما قدمه خلال الفترة الماضية بإعداد منتخب يتمكن ليس فقط من الوصول إلى كأس العالم بل من الوصول إلى الدور الثاني من المونديالات القادمة.
1: من العراق تحدثنا مع مراسلنا أشرف العزاوي، شكرا من القلب لك أشرف.
0: شكرا لك أشرف، نلتقي الأسبوع المقبل، وهذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
1: خليكن معنا لأنه بعد شوي رح نشوف كيف الجالية المصرية والشباب المصري رح يواكب هذه اللحظة الرياضية المتطلبة عاطفيا بين أم الدنيا مصر ومنتخب الفراعنة ومنتخبنا الوطني السوكرز.
0: Egyptian Youth Australia ممثل برئيس المنظمة محمد عبد الرحمن، وهو مدرب كرة قدم الحقيقة، يعني فحبين هالقراءة المتخصصة مش فقط يعني عم بيشجع أو من الجالية المصرية. وكيف يا ترى اليوم كرة القدم عم بتساهم بتعزيز أواصر المحبة بين فئات المجتمع الأسترالي؟
1: خليكن معنا دقائق تفصلنا عن موجز إخباري محدث والزميل جورج غرام، ومن ثم الكلمة رياضية مصرية أسترالية بامتياز عبر Good Morning Australia.
0: يلا ادينا لفوق، او لا هي مش كتير اغنيه حماسيه لراغب علامه، بس برضو ادينا لفوق حبايب ومحبي راغب علامه.
1: يلا
0: مش بالكلام، تلمس ايديا والعينيا. يلا شو رايك تمنسيم اليوم الجمعه ولا
1: لازم؟ يلا

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية تخوض معارك قانونية ضد منصة إكس بسبب اتهامات بالتقاعس عن إزالة محتوى يحض على الكراهية. زيادة جديدة في رسوم التأشيرات تشمل تأشيرات الدراسة والخريجين المؤقتة وتثير مخاوف بشأن كلفة الهجرة. وشرطة غرب أستراليا تؤكد نجاح المرحلة الأولى من تجربة كاميرات ذكية لتحديد مطلوبين للعدالة. وإسبانيا تعبر النمسا وتنتظر الفائز بين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش بعد قليل، ومحطة مفصلية للجزائر. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
1: بيان أولورو من القلب دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
2: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
1: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك. عندما تعرف القانون، كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

عم بشوف your comments على ريل الفراعنة وversus the socceroos. مش معقول شو لذيذين فارس. في كتير كومنتس بيضحكوا. وقفة مع أحوال الطقس قبل ما نولعها رياضيا. سيدني طقس مشمس 19 درجة. ملبورن أمطار متفرقة و15 درجة. 27 ببريسبن وطقس غائم إلى مشمس. غربا في بيرث غائم وتدريجيا الطقس يتحول إلى صافي و19 درجة. أديليد أمطار متفرقة و15 درجة. العاصمة كامبرا أمطار ورياح ناشطة لليوم الجمعة مع 10 درجات. هوبارت أمطار متفرقة و13 درجة. نختم الجولة مع داروين وشمساتا و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: في أخبارنا الرياضية، أثار حسام حسن مدرب منتخب الفراعنة المنتخب الوطني المصري الشكوك حول جاهزية قائد الفريق محمد صلاح لمواجهة أستراليا بكرة الساعة 4 الصبح، مؤكدا أنه لن يجازف بإشراكه بعد إصابته أمام إيران، ولكن حكى اللاعب سيكون موجود يعني، فما لم يحسم المشاركة من عدمها. مؤتمر صحفي بدالاس حكى زي ما حكيت قبل، فوجئت بشعوره بإجهاد وطلب التغيير، بلش علاج مكثف مع الجهاز الطبي ودخل تدريجيا في التمارين، ما رح أجازف بإشراكه إذا شعرت بأنه لن يكون حاضرا يعني، وسنرى وإذا كان سيكون موجودا بشكل كبير أم لا. يعني هذه التصريحات مش كتير لاقت استحسان من جماهير منتخب الفراعنة، ولكن بالنهاية احنا بنحكي عن فريق، وطبعا الأداء صحيح محمد صلاح نجم، ولكن دائما كرة القدم لعبة جماعية بترا، يعني لازم
1: صحيح
0: الفريق يلعب بشكل متناغم إن شاء الله.
1: صحيح، and the game goes on، وما يعني ما فيها تكفي المباراة إلا مع فريق وإن غاب يعني اسم لامع أو بعض الأسماء اللامعين. من يعني إحنا بقى بالرياضة فارس، ما هيك؟
0: صحيح، رح نضلنا بالرياضة لأنه كل الأنظار ستكون معلقة على شاشة SBS الساعة 4 فجرا بكرة بتوقيت الساحل الشرقي، لنتابع مباراة المنتخبان المصري والأسترالي في مواجهة مرتقبة ضمن دور 32 من كأس العالم.
1: مواجهة ما بتجمع منتخبين فقط، بس بتجمع أيضا مشجعين بيحملوا بقلوبهم انتماء مزدوج بين وطن ولدوا فيه، وطن تاني اختاروه احتضنوا نقوه، يعني بين الوطن الأم والوطن الأم، لتتحول مباراة إلى احتفال بالشغف الكروي الهوية والانتماء.
0: حتى نحكي أكثر عن هاي الأجواء، بسعدنا أن نستضيف في هذه الساعة محمد عبد الرحمن، مدرب كرة قدم معتمد عنده خبرة أكثر من 11 سنة من الخبرة في تدريب اللاعبين من مختلف الأعمار. محمد يؤمن بأن كرة القدم مش مجرد منافسة أو لعبة، بل مدرسة للعمل الجماعي والانضباط وبناء الشخصية.
1: محمد أيضا يرأس Egyptian Youth Australia ويعمل على تمكين الشباب من خلال الرياضة والأنشطة الثقافية والبرامج المجتمعية، وأيضا بناء جسور التواصل بين المصريين بأستراليا والمجتمع الأسترالي.
0: خلينا معنا نرحب بمحمد، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير و Welcome to Good Morning Australia.
2: صباح الخير، وإن شاء الله يكون صباح جميل علينا وعليكم جميعا.
1: إزيك يا محمد؟
0: بخير أنا وبيترا كتير بمباراة بكرة إن شاء الله خير، وزي ما حكينا يعني منشجع مصر، ولكن أيضا كمان ما رح نزعل إذا فاز السكروز، بالعكس يعني حاسين حالنا رح نطلع ربحانين بكل الأحوال. كيف أنت عم تعيش شخصيا، وكيف عم تعيش الجالية هالساعات التي تسبق هالمواجهة التاريخية؟
2: والله مش الجالية بس اللي بتعيش أحلى الأيام دي وأحلى مونديال، الشعب المصري كله على مستوى العالم بيعيش أول مونديال نتأهل الدور الـ 32، وأول مرة المنتخب المصري يفوز بمباراة، والجيل الجديد يعني شايفين الجيل الجديد ده أحسن من من من من من أي جيل قبل كده، يعني ما دخلناش أول مرة من ثلاث كؤوس عالم أول مرة نتأهل، فدي حاجة كبيرة. والجالية كله يتكلم في الجالية دلوقتي على الإنجاز واللي هيحصل وهنشجع مين والتفاعلات اللي بتتم في الجالية دي، يعني أول مرة نعيشها خصوصا المنتخب الأسترالي.
1: عم نعيشها بزخم كتير كتير كتير كبير، وما في أحلى من الجالية المصرية هي وعم تشجع وتقول مصر مصر مصر، ولكن بدي شوي It's amazing، يعني كرة القدم خلقت لألكن للتشجيع، مش معقول، وهيدا نقطة كتير مهمة. خليني شوي أرجع هيك تقنيا، بصفتك مدرب كيف بتقرأ المباراة فنيا؟ شو نقاط القوة والضعف لدى المنتخبين بموضوعية بلا عواطف؟
2: هو أكيد طبعا هو المنتخب الأسترالي عنده نقاط قوة، ودي هتكون مؤثرة جدا في الماتش اللي جاي، وهي الكرات العالية والكرات اللي بتتلعب من الكورنرز، ودول هم علشان المنتخب الأسترالي جيد جدا في الكرات العالية، ودي نقطة ضعف عند المنتخب المصري، فدي ممكن تشكل تهديد كامل للمنتخب المصري. المنتخب الأسترالي عنده الدفاع بتاعهم very strong وكامل مكامل. وخطورة المنتخب الأسترالي في الهجمات المرتدة. المشكلة الوحيدة في المنتخب الأسترالي إنه ما عندهوش بلاي ميكر، بيلعبوا من الباك للفرونت، من الديفنس للنص على طول للسترايكرز.
0: حلو،
2: دي المشكلة الوحيدة. تاني حاجة، المنتخب الأسترالي بيدافع دايما. لما شفت الماتشات اللي عدت، كل المنتخب الأسترالي لما بيدافع بيبقى في السكس يارد، ما بيبقاش يطلعش على ال18، ودي مشكلة كبيرة ممكن تستحوذها مصر انها تشوت من بره ال18. يعني المنتخب الاسترالي عشان يسد الصورة دي لازم يطلع بره السكس يارد. تاني حاجة، المنتخب المصري عنده الهجوم بتاعه كويس، يعني حتى لو في غياب صلاح فيه
0: لسه بدي أسألك، مين برأيك يعني بحال هذا السيناريو الأسوأ، يعني متمنى أنه ما يصير ويكون محمد صلاح جاهز إن شاء الله، ولكن في حال غاب، مين برأيك في نجوم يعول عليهم اليوم بمنتخب الفراعنة محمد كمدرب كرة
2: في
0: قدم؟
2: حسن عبد الكريم في حسن عبد الكريم
0: حلو،
2: ولعيب كويس جدا جدا، ما نزلش كتير في الماتشات ومؤثر جدا في المنتخب، وعنده مهارات زي صلاح، مش زي صلاح في السرعة بس، لكن عنده المهارات الكويسة جدا، بيلعب في الدوري الأوروبي، ممكن يعوض. بس الحاجة الوحيدة في المنتخب المصري اللي هو نقطة الديفندرز بتوع المنتخب المصري، الدفاع عندنا وسلالة فتوح ما نزلش من الإصابة، وهو أحسن مدافع يعني كان موقف المنتخب الأسباني في الماتشات الأخيرة اللي لعبها. أستراليا هتستغل الموقف ده وهتلعب على الناحية الشمال للمنتخب المصري، ولو لعبت على الناحية الشمال أنا متهيألي هتبقى فيه خطورة كبيرة، وممكن يستغلوا الخطورة دي بالكرات العالية والكرة مفاجآت.
0: هي طبعا مفاجآت، يعني هاي يمكن أهم نقطة، فإحنا بدنا مفاجأة إيجابية إن شاء الله بكرة.
2: أكيد طبعا، أكيد.
1: بنتمنى ذلك. بدي أسألك هيك، بعرف أنه رح تقول بشجع مصر تلقائيا، وبعرف كيف نقدر نفهم بهيك أوقات القلب لوين بيروح، بس خبرني شوي عن أجواء الشباب المصري، الجالية المصرية بهاللحظة العاطفية المتطلبة حتى رياضيا محمد.
2: هو بالنسبة ده يعني وين وين، يعني ماتش، يعني فازت استراليا،
1: شو حلو.
2: اقول استراليا طبعا زي ما عارفين ان البلد الهوم كانتري، ورغم انهم المصريين وجذورهم مصريين، برضو هيشجعوا مصر وهيشجعوا استراليا في نفس الوقت، يعني هيفرحوا للطرفين بكلا الحالتين يعني كلا الحالتين هيفرحوا، بغض النظر في ناس هتشجع مصر وناس هتشجع استراليا، بس يعني الشعور انه حدث اول مره حصل قبل كده من 87، يعني 1987 لعبت مصر مع استراليا، استراليا فازت 4-3 بالترجيح، ولعبت مصر مع استراليا 2010 ماتش ودي، مصر فازت 3-0. فالأجواء بين المصريين، بين المشجع وبين اللي يقول نحن اللي كده كده فايزين، حتى لو استراليا فازت احنا كده فايزين، حتى لو مصر فازت كده فايزين، ففي نقاش وجدال بيخلي الأجواء حماس، يعني بيخليك تتطرق لحاجات ما جات لكيش قبل كده. لو لعبنا مثلا قدام الأرجنتين مش هنتكلم بالطريقة دي.
0: رح نسألك أكيد بالآخر إذا رح ضلك سهران ولا رح تنام وتصحى هيك energized أكتر تحضر المباراة، ولكن أكيد اللي عم يسمعونا محمد حابين يعرفوا أكتر عنك أنت أيضا، يعني هالمنظمة Egyptian Youth Australia، هل يا ترى بتوظفوا هالمناسبات الرياضية تعزز التواصل بين الشباب المصري يعني وربط حتى القادمين الجدد بالمجتمع الأسترالي؟ شو أبرز نشاطات هالمنظمة وإمتى أسستوها؟
2: والله المنظمة أسسها من تقريبا 5 أعوام.
0: حلو.
2: والهدف الأساسي للمنظمة إنه تعمل فعاليات للشباب وتعمل فعاليات للأطفال من خلال ساينس تبعي وتعمل فعاليات للكرة قدم وإيفنت زي كده. نحن عاملين إيفنت هنا بانكستاون سنترو وفي كافيه إمبريوم، عاملين دعوة لكل المصريين والمحبين الكورة يجي يحضروا الماتش هناك. إن شاء الله أجواء تعجبهم والناس تبدأ تتعرف على بعض، يبقى حاجة يعني مش غير مسبوقة إنك تقعد وتتجمع في أماكن في برا، تشوف ناس كتيرة، تتفاعل، تشوف الجو بتاع مصر اللي هو بيتفرج على ماتش كورة، الجو بتاعنا ده. وأنا بدعو كل واحد يجي يشاركنا في المناسبة دي، وبكل الحالتين أكيد هنستمتع والضغط هي لو هينزل، بس يعني هتبقى يعني حاجة حلوة قوي.
0: عرس كروي.
2: أكيد
1: كتير حبيت الضغط حيعلى وينزل، ما في أحلى من الشعب المصري هو وعم بيشجع منتخبه وهالانتماء، وفي يعني في بصمة مصرية ما فينا إلا ما نعترف فيها، فرادة بهيك بدعم المنتخب المصري. رح تسهروا وتنطروا المباراة أم لا؟
2: اكيد طبعا هننطر ازاي، ده احنا مستنين المونديال قبل ما يبدا.
0: قبل ما يبدا هننام ازاي؟
2: قبل ما يبدا. الجو الجميل اللي عامله المونديال المره دي صراحه يعني انا حاسسها حاجه فريده من نوعها، وحاسس الناس كلها مش بس التفاعل بين الجاليه المصريه دلوقتي تفاعل غير مسبوق، يعني ممكن تقابلي حد في الشارع ممكن عادي تعرفيه مصر بس تنكشه بكلمة كده بتقول له ايه، مين اللي هيفوز، مين اللي هيلعب، مين كذا، فيبدأ التواصل مع الناس ويبدأ
0: الكوميونيتي
2: مع بعضيها، ودي حاجات ما بتشوفهاش كتير. يعني مش متقابل واحد في مطعم في غير المناسبة ممكن ما تتكلمش معه، يعني عادي
0: في آيس بريكر صار حلو كتير. بالفعل كرة القدم جامعة بتجمع الكل على قلب واحد، فما بالك يعني إذا منتخب عربي عزيز وغالي علينا كتير ومنتخبنا الوطني منتخب السوكروز. أخيرا محمد، إذا بدك توجه كلمة للجماهير المصرية، للجالية المصرية وللأستراليين بشكل عام قبل انطلاق صفارة هذه المباراة، شو الرسالة الأهم برأيك اليوم لازم كلنا يعني نكون ونوجهها للجماهير؟
2: يعني بقول إن كرة القدم في الأول والآخر ده جيم، واللي يعني زي ما بيقول البقاء للعمل براكتس واللي بيفهم لعبة الشطرنج كويس يعرف ازاي يعني الالوكيتد بلايرز في كل مكان. فيعني من الاخر ده جيم، واستغلوا الفرصة دي ان اتعرفوا على بعض واعملوا انتماء وجيبوا اولادكم في الايفنت بتاعت الكرة القدم، وابدأوا يعني بيدي دافع كبير، يعني خلوها مرحلة إيجابية سواء بالخسارة أو سواء بالمكسب، إنكم أنتم ممكن ابنك يبدأ يتمرن كرة قدم يدلو دافع إنه ممكن في وقت من الأوقات يوصل لمرحلة معينة.
1: شكرا من القلب لك رئيس جمعية Egyptian Youth Australia ومدرب كرة القدم المعتمد محمد عبد الرحمن على هذه الإضاءة.
2: أنا مبسوط جدا وgood luck للفريقين، وإن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم جميعا.
1: وعليك يا رب.
0: Thank you محمد، شكرا جزيلا.
1: شكرا ليك.
0: Thank you، وعجبتني صراحتك. وإحنا هننام إزاي يعني، وإحنا مش معقول ننام ونصحى نضل صحيين. شكرا محمد. Good luck.
1: شكرا
0: لك.
1: شو حلو بلشنا نحس الفايبز يا فارس.
0: يعني هاي آخر فرصة كان أنا وبترا بدنا نعمل لقاء عن هذه المباراة، وإن شاء الله بنيجي على الاستوديو يوم الاثنين بأخبار حلوة.
1: خليكن معنا فاصل. And what's trending the Neil the elephant seal is touring the world on social media. خليكن معنا.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
7: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم، لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
8: وأنا منال العاني.
7: ونحن بانتظار مكالماتكم.
9: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح، أقول لها راح أسمع لـ SBS.
7: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.

0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طو الهندي. و What's trending on social media؟ منين بدك تبلش يا فارس؟
0: رح أبلش طبعا بهالخطوبة البروبوزل اللي they literally broke the internet، زي ما بيحكوا مشهد درامي حبس الأنفاس، كأنه لقطة من فيلم الحقيقة بهوليوود. ثنائي روسي من أشهر محترفي تسلق ناطحات السحاب، عملوا مغامرة جريئة بس غير قانونية، تسلقوا البرج الهوائي لإمباير ستيت بنيويورك ل 102 طابق يعني، ووجهوا رسالة سلام عالمية، وتوجت هذه المغامرة بطلب زواج.
1: بالفعل فارس حبيت one of the comments كتير حلوين، وحدا كتب في حب ما بينطال، وهو هيك كان حبه نتسلقه.
0: There is the bar.
1: Exactly. عم نحكي عن هالزوجين يلي رح يصيروا زوجين من جنسية الروسية. للأسف اليوم يعني انتهت هالبروبوزل مثل ما أنت قلت فارس، ب يعني مخالفة قانونية. صور رائعين، captivating، ما بعرف يعني أنا عم شوفهم وعم خاف، ولكن هاللحظة it went viral على منصات التواصل الاجتماعي. في كتير كومنتس كتير مهضومة انه انا رضيت باسخف بروبوزل، وليك قديش في افكار للناس تعمل بروبوزل.
0: يعني بالفعل هيك they raised the bar. خلينا نحكي شو اللافت اللي رفعوها، كتبوا عليها بما معناه باللغة العربية: عندما تنتصر قوة الحب على حب القوة والسلطة ينعم العالم بالسلام. طبعا استعملوا كتير رواد الانترنت الـ AI حتى يعدلوا هاي اللافتة، وكل واحد يكتب اللي بده اياه. اللي كتب I want a burrito، واللي حط علم أمريكا، واللي حط علم بلده، واللي دخل كأس العالم. تعرف يسهل بالـ AI بتغيري هاللافتة اللي رفعوها.
1: انديد بس يعني صاروا حديث العالم كله، مش بس هني، في نيل دي إليفنت سيو يلي عم تكسح مواقع التواصل الاجتماعي بكل بساطة. ليش صارت مشهورة الفقمة نيل؟ لأنه قررت تترك المحيط وتطلع على الأرض، وكمان تنعس وتتمرمغ وتترك الكل يصوروها وتتاوب، ولا أهضم من هيك.
0: صحيح، صارت رمز محلي تحديدا بتازمانيا. نيل بيقضي بضعة أسابيع عادة كل سنة على الأرض، يعني بعيدا عن المياه، وبتعرفي مع السوشيال ميديا الناس التقطت هالمقاطع وعم بتجول بالباك ياردز بمواقف سيارات، ويعني نعسان كمان وعم بعمل شوية فوضى. مش مرور سهل يعني.
1: من نيل، شو رأيك تكون أنت بأمريكا رايح على سيارتك، تفتح الباب تتفاجأ بدب حقيقي مش AI بالسيارة، بواقعة طريفة ومرعبة بنفس الوقت بولاية كولورادو الأمريكية، دب قاعد بمقعد السائق ومش قبلان ينزل. يعني الفيديو بفرشيك السائق من لحظة المفاجأة لكيف عم يقنع الدب انه ينزل. I thought it was AI generated، بس لا، ما بعرف كيف فات الدب على السيارة.
0: يمكن الباب كان مفتوح، أتوقع أكيد الدب صعب إنه يفتح الباب. وحسب كاميرات المراقبة الرجل يعني بين طبعا انصدم يعني، بس شاف الدب بالسيارة، بعدين استخدم على ما يبدو لوح خشبي يعني حتى يساعد الدب إنه يغادر، بتمنى ما يكون يعني ضربه بهالخشبة. يعتقد إنه شبل يعني شو بيسموه يعني ابن الدب، دب صغير يعني، وحتى بقولك ما تسبب بأي أضرار للشاحنة، بس طبعا مرعب الموضوع. وعلى أثر هذه الواقعة السلطات بلشت كمان مرة تحذر الناس أنه أنت نزلت من السيارة سكر السيارة، ما تترك فيها طعام.
1: Indeed. Probably يمكن كان عم ينبش على بقايا طعام. مع الخبر منكون أنهينا فقرة المنوعات أو What's Trending ضمن Good Morning Australia، وهالحلقة يلي كانت شيقة إنسانيا ورياضيا، وحتى عطتكم هيك very practical tips لتحموا حالكم من الاحتيال.
0: شكرا لكل من أعد فقرة في مشوار هذا الصباح من Good Morning Australia وصارت أكثر متعة. شكرا للزميل ريان برهوم.
1: شكرا علاء تميمي. شكرا جورج غرام. وشكر الأكبر لألك رفيق كل صباح فارس حسن.
0: تابعوا المباراة. وشكرا طبعا عزيزتي بتر طوق الهندي. مباراة أستراليا ومصر الساعة 4 الصبح بتوقيت الساحل الشرقي.
1: خليكن مع SBS عربي. ما تنسوا برنامج أستراليا اليوم ودردشة عائلية. كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: وحوار مباشر كمان للي اشتاق للتواصل مع SBS عربي. رح نرجع لتقليدنا الأسبوعي.
1: شو
0: بعدين حلو هاي عشان كيد العوازل. يا عوازل فلفلو هاي بحبها عادل أظن من اللي عم بسمعونا.
1: نهديها من قلبي وقلب فارس.
0: يا عوازل
1: إلى
0: فلفلو
1: لقاء. فلفلو بليز.
0: وهاف ا نايس ويكند.
1: يو تو.
0: باي باي.

0: جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أكد وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني من العاصمة اللبنانية بيروت أنه لا توجد أي نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان، وجاء هذا التصريح ردا على تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحى فيها إلى إمكانية اطلاع دمشق بدور عسكري في مواجهة حزب الله. وتأتي زيارة الشيباني في وقت يعمل فيه البلدان المجاوران على ترميم علاقاتهما الدبلوماسية منذ وصول السلطات الجديدة إلى دمشق. وشملت الزيارة سلسلة لقاءات سياسية وروحية بارزة كان أهمها مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بالإضافة إلى قوى مسيحية رئيسية كانت مناوئة طيلة عقود لحكم عائلة الأسد. وفي زيارته الثانية إلى بيروت نقل الشيباني دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون من الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لزيارة دمشق. وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الوفد السوري حريص على توضيح اللغط السائد بشأن التدخل العسكري السوري، مؤكدا انتفاء هذه النية تماما، في حين رحب الرئيس عون بالموقف السوري مشددا على تمسك لبنان بعلاقات أخوية تقوم على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم التقديم لمعظم فئات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%. وبموجب التعديلات ارتفعت رسوم تأشيرة الطالب من 2000 دولار إلى 2500 دولار، فيما بلغت رسوم تأشيرة الخريجين المؤقتة الفئة 485 5750 دولارا. وأثارت الزيادات الجديدة انتقادات من بعض الطلاب الدوليين ووكلاء الهجرة في ظل امتلاك أستراليا بالفعل واحدة من أعلى رسوم طلبات التأشيرة دراسة في العالم. وقال المدير التنفيذي لشركة فيجن كونسلاتشن ووكيل الهجرة المعتمد على لخاني أو علي لخاني في حديثه إلى SBS إن ارتفاع الرسوم إلى جانب طول فترات معالجة الطلبات سيزيد الضغوط على المتقدمين.
1: The processing time of skill migration is increased to around 18 months. So sometimes these applicants who have lost their application onshore for skill migration or ART or student visa, if they have to travel to their own country or maybe any other country, so they have to take bridging visa B, and the government is charging now triple fees or more than double the fee at the moment for processing bridging visa B.
0: بدأ البرلمان الفيدرالي عطلته الشتوية التي تستمر 5 أسابيع في وقت يسعى فيه الائتلاف إلى إعادة ترتيب صفوفه بعد تراجعه في استطلاعات الرأي أمام حزب العمال وحزب أمة واحدة. ويعتزم زعيم المعارضة أنجس تايلر إطلاق جولة في مختلف الولايات والأقاليم تتضمن لقاءات مجتمعية ومنتديات اقتصادية في الدوائر الانتخابية الهامشية. وفي المقابل نفى القيادي الليبرالي أندرو هاستي التقارير التي تحدثت عن احتمال توليه زعامة الحزب، مؤكدا أن تركيزه ينصب على مواجهة حزب أمة واحدة.
2: No, I'm not on my way out, Luke. I am here to stay and I will recontest the next election. It's as simple as that. I've decided that I need to fight for the Liberal Party. And if I'm getting attacked by Pauline Hanson and James Ashby and Barnaby Joyce, then it looks weak to not respond. And one thing your listeners know is that weakness is provocative. So I want to see the Liberal Party strong again, and that's what I'm working with, and that's why I'm supporting Angus Taylor as our leader.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 26، هوبرت أمطار متفرقة 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبورن أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أكد وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني من العاصمة اللبنانية بيروت أنه لا توجد أي نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان، وجاء هذا التصريح ردا على تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكانية اضطلاع دمشق بدور عسكري في مواجهة حزب الله. وتأتي زيارة الشيباني في وقت يعمل فيه البلدان المجاوران على ترميم علاقاتهما الدبلوماسية منذ وصول السلطات الجديدة إلى دمشق. وشملت الزيارة سلسلة لقاءات سياسية وروحية بارزة كان أهمها مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري